0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.

0: ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

دحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة.

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن

0: النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء والناس كلهم يحبون ولا مشاكل لك؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين، هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل، يقول يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها، لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى، فيقول لك اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهال بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم، هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار، والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد، قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق؟ تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا. فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة، لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي. فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة سويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

24 ساعة، وعلى ضفة في ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

ما حد لنا العشق يما مشتش غرامك مشتي شنسك وانسى

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، ارسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان.

صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نتحدث به في هذه الحلقات وبما نتعلمه، وأسأل الله أيضا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا حول السنن وما يتعلق بالسنن الرواتب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل هذه السنن وعلى فعلها وعلى أدائها. وتكلمنا أيضا عن الصلوات المفروضات، وكذلك عن سنن التطوع المطلق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أصحابه على فعله وعلى القيام به. إلا أنه يجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن هذه الصلوات وهذه التطوعات التي تكلمنا عنها، هذه لن تكون على جميع الأوقات مستحبة، بل أن هناك أوقات معينة يكره فيها أن تصلى هذه الصلوات. يعني هناك أوقات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي 5 أوقات، ونستطيع أن نختصرها إلى 3 أوقات إذا ضممنا أول وقتين وآخر وقتين إلى بعضهما، وسوف يتبين هذا. أول هذه الأوقات 5 من طلوع الفجر، الثاني
0: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إلى طلوع الشمس، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فالأصل كما عند أبي داود وغيره، الأصل أنه إذا أذن الفجر إلى صلاة الفجر، من أذان الفجر إلى أن تقيم صلاة الفجر، أنت ممنوع من أن تصلي إلا ركعتي الفجر. لو قال إنسان يا أخي سأصلي ركعتين لله، نقول لا، منهي عن، لا تصلي إلا هاتين الركعتين فقط. وكذلك لو كان إنسان لم يوتر بعد، جاز له أن يوتر في هذا الوقت. لو إنسان راحت عليه نومه فأراد أن يوتر في هذا الوقت، جاز له ذلك. ثم من بعد صلاة الفجر يبدأ وقت النهي إلى أن تبدأ الشمس تطلع، وهذا وقت أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وكذلك الوقت الذي بعده يكون وقت طلوع الشمس نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وعندها يسجد لها عبادها، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. إذن عندنا الآن وقتان، من بعد صلاة الفجر هذا وقت إلى أن تبدأ الشمس تطلع. إذا بدأ الشمس تطلع هذا أيضا وقت نهي عن الصلاة. ما يقول إنسان خلاص يا أخي بدأت تطلع الشمس نصلي، نقول لا، لا يزال وقت النهي ماضيا ثم بعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح. طيب كيف قيد رمح؟ قيد رمح يعني حتى ترتفع من وقت طلوعها، حتى ترتفع قيد رمح 16 دقيقة، أربع درجات فلكية، كل درجة فلكية تساوي أربع دقائق. يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس احتسابا لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما جاء عند الترمذي وحسنه، أنه لا ينبغي أن يصلي أول ما تطلع الشمس، لا، ينبغي أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم بعد ذلك يصلي. هذا هو الوقت الأول، أو هما الوقتان الأول والثاني. الوقت الثالث هو وقت تعامد الشمس حتى تزول. الآن نعرف أيها الإخوة أن الشمس تخرج من الشرق مثلا وتمشي في السماء تمضي، فإذا تعامدت توقفت 9 دقائق تقريبا. هذه 9 دقائق التي تتعامد فيها الشمس، كيف تعرف أن الشمس متعامدة؟ تضع شخص، خذ عودا أو عصا أو نحوه، وضعها في الأرض، تجد أن الشمس وهي تطلع يبدأ الظل يكون من هذه الجهة، فإذا تعامدت عليه الشمس صار ليس له ظل. هذا وقت نهي، قرابة 9 دقائق تقف الشمس. في هذا الوقت قال صلى الله عليه وسلم تسجر فيه جهنم، فنهى عن الصلاة فيه. ثم بعد ذلك إذا تحركت الشمس بدأ وقت الصلاة المسموح به، وقت صلاة الظهر وما بعدها. إذن هذان الآن 3 أوقات، من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، ثم من بعد بداية طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث قبل صلاة الظهر ب9 دقائق أو 10 دقائق تقريبا. يستمر وقت سماح بالصلاة إلى أن يؤذن العصر. إذا صلينا العصر بدأ الوقت الرابع من النهي عن الصلاة إلى أن تبدأ الشمس تغرب. إذا بدأت الشمس تغرب هي أيضا كما أنها طلعت بين قرني شيطان، هي كذلك تغرب بين قرني شيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أيضا في هذا الوقت. فيبدأ هذا الوقت الذي هو الوقت الخامس يبدأ مع بداية غروب الشمس، ويكون هذه 5 أوقات. طيب هل نستطيع أن نجمعها في 3؟

0: نعم، يمكن أن تقول الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، فأنت الآن جمعت وقتين. الوقت الثاني وقت تعامد الشمس، الوقت الثالث من بعد صلاة المغرب إلى غروب الشمس. خلاص، هذه إن شئت أن تجعلها 3 أوقات صح لك ذلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال 9 دقائق هذه، وحين تتضيف الشمس للغروب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الأوقات أيها الإخوة والأخوات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يصلي فيها. طبعا مع قولنا بأن هذه الأوقات لا يصلى فيها، إلا أنها ذكر أهل العلم أنه يمكن أن يصلى فيها صلوات ذوات الأسباب. عندنا بعض
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أنواع الصلوات تسمى بالصلاة ذات الأسباب. كيف ذات الأسباب؟ يعني نفرض أنه إنسانا دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر مثلا، معروف أن الوقت بعد صلاة العصر وقت نهي عن الصلاة، لكنه سوف يجلس في المسجد فيحتاج أن يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندها نقول ما دام أن صلاتك هذه لها سبب فإنه يشرع لك أن تصليها وأن يعني ويزول النهي عنك. وكذلك يصلى في هذه الأوقات صلاة الجنازة، لو بعد الفجر أو بعد العصر مثلا أو قبيل الظهر مثلا أتي بصلاة جنازة مثلا وأرادوا أن يصلوا عليها فإنه يصلى عليها ولا يعتبر هذا بالنسبة لصلاة الجنازة، لا يعتبر هذا وقت نهي. وكذلك في مثلا قضاء الصلوات المفروضات، نفرض أن إنسانا مثلا صلى العصر ثم جلس ثم تذكر أن صلاة الظهر صلاها على غير طهارة، فأراد صاحبنا هذا بأن يصلي صلاة الظهر الآن، جاز له ذلك ويعتبر فعله لصلاة الظهر صحيح لأنه في قضاء صلوات مفروضات. إذن هذه الأوقات النهي لا ينبغي أن يصلى فيها إلا إما في قضاء صلاة مفروضة وإما في صلاة جنازة وإما في يعني صلاة ذات سبب أو نحو ذلك، أما غيرها من الصلوات فلا، يعني من أراد أن يتنفل هكذا فلا. كذلك يمكن أن يصلى في هذه الأوقات صلاة الكسوف مثلا، يمكن أن تصلى فيها، وكذلك أن يصلى فيها في إعادة الجماعة، يعني لو إنسان ذهب إلى مسجد بعد صلاة الفجر ليحضر فيه درسا مثلا وهو قد صلى الفجر في مسجد آخر. أول طبعا وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، أول ما دخل إلى هذا المسجد فإذا هم يصلون، طيب هو الآن منهي عن الصلاة، لكن ما دام رأى قوم يصلون فإن الأصل أن يصليها معهم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الرجلين الذين رآهما لم يصليا معه فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا معه. هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات

قلت يا أخي الآن هؤلاء بعضهم يقبل بعضا ويضم بعضا وقد يفعل أعظم من هذا ولا استحوا ونحن نستحي أن نصلي تعال تعال جررته معي ثم أقبلت إلى أحد المسؤولين عن الأمن قلت له أين الغرب والشرق وكذا فوضح لي ثم حددت القبلة وسحبت صاحبي قال يا شيخ نصلي قلت أقول لك نصلي ثم رفعت يدي جئت عند مكان عند زاوية بحيث أن لا يمر بين يدينا أحد ثم رفعت يدي لأؤذن قال ها ماذا ستفعل قلت سأؤذن قال تؤذن كاد أن يموت فزعا طيب وإذا أذنت يا أخي هذا الواحد منهم يسكر ويغني ما أحد قال له ليش المهم أني أذنت بصوت منخفض ثم أخذته بجانبي كانت صلاة العصر وكبرت إماما وصلى هو معي طبعا أنا مسافر فلن أصلي إلا ركعتين وهو مقيم سوف يصلي 4 ركعات فأردت أن أؤدبه فصليت الركعتين وسلمت وقمت وتركته وقام هو لوحده يكمل الركعتين التي عليه الباقيتين وكان ينتفض فالمقصود أننا انتهينا وسبحان الله أقبل إلي ولم يقع علينا السقف ولم تخسف بنا الأرض ولم يقبض علينا الأمن صلينا لماذا أيها الإخوة والأخوات أحيانا بعضنا يستحي من إظهار شعائر الدين صلي يا أخي في حديقة صلي في طائرة صلي في قطار صلي في مكتبك صلي في أي مكان أظهر للناس دينك واجعل يا أخي بعض الناس الذين لا يصلون اجعلهم يا أخي لعله إذا رآك على صلاتك وعلى إقبالك أن يزيده هذا إقبالا ثم أعلم أن المرء كلما كان أكثر تعظيما لصلاته وأكثر إقبالا عليها وأكثر تعظيما لها وحبا لها صار الله عز وجل له أكثر حبا وأكثر تقريبا له إلى ربه جل وعلا أذكر أن أحدهم أقبل إلي مرة واشتكى إلي من بعض الأمور النفسية عنده وأنه قال يا شيخ أنا عندي مشاكل نفسية وأنا يضيق صدري دائما وأنا لا أتحمل أن أرى أحدا وبدأ يبكي وهو يكلمني شاب عمره قرابة 25 سنة فقلت له طيب سأسألك سؤال قال نعم قلت لماذا عندك هذا الهم الكثير هل يعني أنت فقير قال لا بل نحن من كبار الأغنياء قلت يعني اشتريت سيارة جديدة وحصل لك حادث قال لا لله الحمد كل شيء ماشي قلت طيب تحب فتاة وتركتك ممكن يكون هالشاب متعلق بفتاة بالحرام قال لا والله ليس لي علاقة بهذه الأمور قل طيب تريد حاجة في أبوك مريض أمك مريضة اكتشفوا فيك مرضا قال يا شيخ ما عندي أي مشكلة لكن علي هم لو يوزع على أهل الأرض لكفاهم كلهم قل طيب كيف يزال هذا الهم قال ما أدري أنا جئت إليك لأجل ذلك قلت له طيب سأسألك سؤالا قال نعم قلت هل تصلي قال لا قلت أعوذ بالله ما تصلي أبدا قال لا ما أصلي أحيانا أصلي إذا أحرجت وكان عندنا ضيوف وصلى وأصلي معهم لكن الأصل أني لا أصلي قلت لا فجر ولا ظهر ولا جمعة ولا شيء قال أبدا ما أصلي أبدا قلت طيب اسمع أنا سأدلك على حل الهم والغم الذي في قلبك قال نعم قلت أريدك أن تصلي الصلوات 5 تماما في المسجد في الصف الأول ونحن اليوم يوم ثلاثاء موعدي معك في الثلاثاء القادم تأتيني صلاة العصر كهذه الصلاة قال نعم قلت لكن احرص على أن تصلي الصلوات 5 في المسجد لا نعطيك أي علاج إلا هذه الصلوات قال طيب مضت هذه الأيام ثم سبحان الله مضى هذا الوقت فإذا به يأتي إلي بعد 7 أيام طبعا هو كان له أيضا ذكر لي قصته أنه عاش في أمريكا فترة وكان يشرب الخمر ويسكر ويفعل ويفعل ويقول لا أزال عندي معاصي ولأجل أن أوسع صدري وأن أدخل السرور على قلبي ولم أستطع بهذا كله وجئت إليك فلما رأيته بعد أسبوع جاء إلي يوم الثلاثاء أقبل إلي وأنا خرجت من المسجد فإذا هو ينتظرني سلم علي وضمني وقال يا شيخ والله إني في سعادة ما ذقتها من 10 سنوات منذ أن عمري 15 سنة إلى يوم هذا والله ما ذقت السعادة التي ذقتها الآن هذه السعادة لم يجدها في شربه لخمر ولم يجدها في رقصه ولم يجدها في زمره ولم يجدها في صديقاته ولم يجدها في سفره وذهابه وفجوره وفسقه إنما وجدها لما استعمل هذا الجسم فيما خلقه الله تعالى له أصلا كما قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ثم قال وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم هذا تارك الصلاة ممن أهانه الله فما له من مكرم لا يمكن يكرمه أحد ولا يمكن يوسع صدره أحد أو يذهب هذا الغيظ من قلبه أحد ويشرح صدره إلا أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى ومقبلا إليه إذن أيها الإخوة والأخوات ما أحوجنا جميعا إلى أن نتعلم مثل ذلك في صلواتنا وأن يصبح المرء فعلا مقبلا على ربه جل وعلا عارفا لربه سبحانه وأن يعلم أن سبب هذا

0: الضيق الذي يكون في النفوس وسبب أحيانا ما يتسلط على بعض الناس من انتحار أو أمراض نفسية، لو أنهم يا جماعة سجدوا بين يدي ربهم وانكسروا لله عز وجل وأقبلوا على الله جل وعلا لما وصل بهم الحال إلى ما وصل بهم إليه الآن من انكسار واكتئاب وقلق وغير ذلك من الأمور. بل كان السلف رحمه الله تعالى يعلمون بأن الفضائل والرغائب كلها إنما تأتي في هذه الصلوات، كما جاء في كتاب الله عز وجل لما ذكر الله تعالى زكريا قال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب متى نزلت عليه البشرى؟ قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظ، البشرى جاءته وهو قائم يصلي في المحراب. إذن حتى الفضائل إنما تنزل في الصلوات. ولما ذكر الله عز وجل مريم وذكر الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك لأجل أن تلدي نبيا من غير زوج، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك. طيب كيف تشكرين يا مريم رب العالمين أنه اصطفاك وطهرك؟ يا مريم اقنتي لربك، يعني طولي الصلاة واسجدي واركعي مع الراكعين. لاحظ، لما أراد الله جل وعلا أن يوجه مريم إلى عبادة معينة أمرها بعبادة هي من أفضل العبادات، وهي أن تصلي لربها عز وجل وأن تنكسر بين يديه. إذن الصلاة فعلا لها شأن، والصلاة كالحبل الممدود بينك وبين رب العالمين، اشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. كذلك لو تأملت في الأنبياء من قبل، لما ذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال: إن إبراهيم كان أمة. كيف كان إبراهيم أمة وحده؟ كيف كان انكساره؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن إبراهيم مع زوجه سارة دخل إلى مصر وكان حاكمها طاغية، فلما دخل قيل لحاكم مصر في ذلك الوقت، قيل: قد دخل إلى مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك أنت. فأرسل بعض من عنده لأجل أن يحضروها إليه، فأقبلوا، فلما علم إبراهيم أنهم سيأخذونها يعني رغما عنه قال لها: يا سارة إن هؤلاء إن دروا أني زوجك قتلوني أنا وأنت، أو قتلوني وأخذوك، فسأقول لهم إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. قالت: حسنا. ذهبت سارة أخذوها بالقوة إلى ملكهم. أول ما أقبلت إلى ملكهم وأدخلت عليه أقبل إليها خوفته بالله فلم ينزجر، فلما رأت منه ذلك دعت عليه، فلما دعت عليه أقبل ورفع يده إليها فإذا بيده تشل في مكانها ولم يستطع أن يحركها، فقال: ادعي لي ولا أضرك. فدعت له فيعني فكت يده، ثم أقبل إليها لأجل أن يحركها مرة أخرى لأجل أن يلمسها فشلت يده مكانه، فقال: ادعي ولا أضرك. فدعت له فأطلقها وقال: أنتم ما جئتموني بإنسان، جئتموني بشيطان. ثم إنها ذهبت إلى إبراهيم فماذا وجدته؟ يقول الحديث: فلما أتت إبراهيم فإذا هو يصلي ويدعو الله. إذن كانوا إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا أول ما يلجأون إلى الصلاة. قال: فإذا هو يصلي ويدعو الله. فلما أقبلت لي أشار لها بيده مهيم، يعني خايف عليها، ما الذي حصل؟ قالت: قد رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحره، فحمد الله تعالى. إذن أيها الأحبة، نعم نحن نتكلم عن التطوعات ونتكلم عن غيرها وأوقات النهي، لكن ينبغي أن نعلم أن العبد كلما كان أكثر شوقا لرب العالمين صار الله تعالى له أكثر حبا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. إذن نحن ينبغي علينا أن نشيع مثل هذه المسائل بين الناس، لعل الله تعالى أن يقرب العبادة إليه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: تحت التلفزيون الساعة 9 وإذا بي رئيس الجهاز العام القومي. طبعا
2: ما تسبق قبلها الرئيس ولا شاورك
1: ولا شيء، ما لا سمعت إلا من التلفزيون. التلفزيون قلت له أنا ما أريد أن أفشل أمامك في مهمة، اشتي مهمة أنجح فيها. قال لي ما أريد منك أي شيء، كفني شر هذا الجهاز وكتر خيرك.
2: كان لك أيضا يا دكتور لقاء مع نائب رئيس المخابرات الإيرانية في مسقط، حدثنا عن هذا اللقاء.
1: هذه بعضها أسرار دولة قضى النظر.
2: أي
1: يعني بالله حق العمل الاستخباري ما يجوز الحديث فيها. يعني
2: أعطينا من اللي تحت يا دكتور.
1: خلاص أعطيتك أنا يعني موقف من المواقف وأحكم على البقية زيها.
2: طيب أنت كرئيس جهاز استخبارات هل قابلت رئيس جهاز الاستخبارات السعودي في الرياض؟
1: قابلت يومين كنا نلتقي.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير. ضيف اليوم هو الدكتور علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي سابقا والمحافظ السابق للبيضاء وحجة وشبوة ووزير الثروة السمكية، ثم سفير اليمن في الكويت سابقا والآن سفير اليمن لدى البحرين. في هذه الحلقة قدم الدكتور علي الأحمدي شهادة خاصة في المجالين السياسي والأمني. أتمنى لكم متابعة طيبة. أنا أسامة عادل وهذا اليوم بودكاست. دكتور احنا بنمر المراحل حياتك المهمة والمعطفات الرئيسية، وبنركز شوية على فترة الأمن القومي وأهميته وإيش اللي حصل خلال رئاستك لهذا الجهاز. بس قبلها خليني أسألك سؤال. أنت في العمل السياسي والأمني 40 سنة تقريبا أو أكثر
1: تقريبا،
2: هل في لحظة من اللحظات كنت ستفقد فيها حياتك خلال هذه المسيرة كلها؟
1: كثير مرات يعني.
2: أكثر من مرة؟
1: نعم.
2: احكي لنا أبرز يعني موقف.
1: يلا احنا الآن بدأنا التسجيل بالله.
2: أي.
1: والله عندما كنت محافظ شبوة تعرضت مرتين لمحاولة يعني اغتيال، طبعا ليس لي وحدي وإنما كمين كان في منطقة يشبم نصبها تنظيم القاعدة وأطلقوا علينا النار، وإحنا يعني كنا في طريقنا من يشبم باتجاه النقبة، فنشبت معركة يعني قصيرة طبعا لأنه كمين إحنا فوجئنا به. ضربت السيارة الأولى وكانت تبع الأمن وعطبت وقتل فيها جندي وأصيب 4 آخرين. استمر الاشتباك وتدخلوا بعض القبائل من قبيلة آل سالم وفضوا الاشتباك وعدنا إلى عثق، ومن ثم بدأنا الإعداد لحملة على هذا التنظيم في منطقة الشعبة، وجهزنا لحملة شاملة لمديرية الصعيد لتطهيرها من هذا التنظيم.
2: عام كم يا دكتور؟
1: هذا في 2009.
2: 2009.
1: نعم. طبعا حشدنا كل القبائل من أبناء المنطقة على أساس أنه يعني تم تمشيط منطقة الكور من طرفها إلى طرفها، وأعطيت لكل مجموعة قبيلة معينة معها مجموعة من الضباط والأفراد أن يأخذوا اتجاه معين ويلتقوا مع الفرقة التي تطلع من جهة الوادي مع الجهة اللي جاية من اتجاه رفض واتجاه عز. وفعلا تمت العملية خلال يوم واحد كامل. طبعا لم نجد أحد لأنهم معروفين أنهم يعني يختفون عند مثل هذه الحملات، ولكن كان الغرض من الحملة هو التأكيد بأن الدولة ستصل إلى أي مكان تريده، وأنه أيضا المواطنين سيكونون عون للدولة في متابعة وتعقب عناصر هذا التنظيم حتى لا يعيثوا في الأرض فساد.
2: هل في موقف آخر بعد 2014 يا دكتور؟
1: لا، في 2014 طبعا يعني
2: لما مثلا مشيت إلى عدن، لما رحت إلى عمان، ما فيش موقف كذا
1: لا طبعا يعني
2: على حياتك؟
1: كل لحظة كانت عبارة عن يعني أنت مستعد لتلقي ضربات في أي لحظة، بالذات في عدن أثناء معركة التحرير. طبعا رغم من انتحار الحوثي من عدن، لكن أيضا ظل الوضع في عدن يعني مقلق. تنظيم القاعدة كان موجود، وهناك يعني قتلوا علينا تقريبا 3 ضباط بعمليات مختلفة، وكنا مهددين أيضا يعني في أي لحظة، وبلغنا بأكثر من مرة بأنه هذه الليلة ستتم مهاجمتكم، واستعدينا يعني بكل ما لدينا من إمكانيات.
2: من بلغكم؟
1: في عناصر يعني لدينا موجودة يعني تعمل بالقرب من التنظيم يعني.
2: أيوة.
1: فهذه طبعا تقريبا الأحداث في عدن كانت يعني مخيفة، يعني بالذات بعد التحرير. لم يكن الخوف فقط من الحوثي، كان الحوثي من جانب، القاعدة من جانب، أيضا ربما أيضا المحكات السياسية والخلافات السياسية تلعب في مثل هذه الجو الفوضوي يعني الذي أعقب التحرير. مرة أخرى كانت أيضا في بالضبط ذكرها 20 يونيو 2010.
2: أيوة.
1: كنا في طريقنا إلى عزان لتحريرها من تنظيم القاعدة الذي حولها إلى إمارة يعني تتبع القاعدة، واستولوا على المدينة تماما. فرتبنا يعني عملية عسكرية لتطهير المدينة، وتعرضنا خلال ذهابنا إلى عزان في منطقة النقبة إلى كمين، فقدنا فيه يعني عنصرين من عناصر

0: يعني أيضا مخاطر فيها يعني تخوفات يعني في مواقع معينة في أحداث معينة، وهذه طبعا لا يمكن أن تحصى، لكن كعمل فردي استهداف شخصي الحقيقة لم يتم.
1: لا سلام عليك.
0: الله يسلمك.
1: طيب أعود بك إلى النشأة والطفولة يا دكتور. أنت من محافظة شبوة من منطقة الصعيد، ونشأت هناك في بيئة قبلية بدوية ربما.
0: نعم.
1: بعدين تحولت إلى العمل السياسي والعمل الأمني والعمل الدبلوماسي ولأكثر من 40 سنة. ما الذي تبقى داخلك من هذه من تلك الحياة ومن تلك مرابع الصبا زي ما يقال؟
0: طبعا أنا ولدت في 1956 في قرية أو يسمى مطرح. المطرح هو أقل من قرية، عبارة عن تجمع سكاني يتكون من 5 إلى 6 بيوت، هذا يسمى مطرح. ومطرحنا كان اسمه بالحي في وادي السر منطقة المصينعة مشيخة العوالق العليا حينها. وطبعا نشأت في بيئة يعني بدوية زراعية، كنا نعتمد على المنطقة كلها تعتمد على الزراعة وعلى الرعي. كانت أيضا يمزقها الحروب القبلية، وكانت أيضا هناك طبعا عندما كان عمري حوالي 5 سنوات كانت هناك يعني معارك في منطقة الكور بين القوات البريطانية والثوار الذين كانوا مناوعين للاستعمار البريطاني وتمركزوا في جبال الكور، ووضعت بريطانيا معسكر لها في منطقتنا في مكان اسمها جول العمود، نصبت فيه مدافع الميدان وكانت تقصف جبال الكور من هذا المكان بالمدفعية بعيدة المدى، بالإضافة إلى قصف جوي كان بالطيران. كنا يعني كانت الطيران تمر فوقنا صباحا ومساء، إلى درجة أن الناس أصبحوا يسمون الطائرات بأسماء من عندهم. مثلا نوع من الطيران هذا يسمونه أم خشم أحمر لأن المقدمة حقتها حمراء، ونوع ثاني يسموها المخدرات، أي الذي يرتبط الجناحين الأماميين بالجناح الخلفي، ونوع آخر اسمه أم ديل وهي التي تخلف خلفها دخان، ونوع ثاني اسمه البقرية. هذه طبعا تسميات الناس، يعني طبعا زي ما الآن يسمون سيارة هذا ليلة على، كانت هكذا التسميات المعروفة عندهم.
1: طائرة بريطانية
0: طبعا بريطانية، وكانت على علو ومنخفض يعني تمر. طبعا هذا بالإضافة إلى الحروب القبلية التي كانت موجودة. نشأت في جو من الخوف والتخويف من الأهل ومن أنه لا تذهبوا بعيد، يمكن يأتوا لكم أهل بوفلان ليأخذوا بثار. يعني عندنا كان ثار لعدد من القبائل ولنا ثارات أيضا مع قبائل أخرى، وهذا طبعا هو الجو العام في المنطقة. ما فيش تعليم كان نهائيا، كانت هناك كتاتيب قرآنية يطلق عليها اسم المعلامة، وكانت تقام في المصينعة وفي منطقة اسمها الرحيبة. كانوا البيت الواحد يلا يدرس الواحد من الأبناء يدرس في هذه المعلامة من أجل أن يقرأ لهم الخط. من بيتنا كان أخي الكبير سعيد ذهب إلى المعلامة، وبقية الأخوان اللي دونه يعني لم يتعلموا حينها.
1: بما فيهم أنت يعني؟
0: لا أنا طبعا كنت عادني صغير يعني لما بلغت يمكن 7 أو 6 سنوات. فتحت مدرسة في المصينعة، أول مدرسة يعني نظامية، وكنت متشوق جدا أن أدرس. أكثر شيء اشتي أذهب إلى المصينعة لأني كنت أشوف هذه القرية وكأنها عالم آخر. كانت يعني الشمس تسطع في عند قبل الغروب على بيوت المصينعة وشوفها، وكنت أعتقد أن هذه بيوت ذهب. لا، فعندما ذهبت إلى المدرسة يعني كنت

0: يعني انتقلت إلى عالم آخر. طبعا لم أقبل في المدرسة في البداية لأنه كانوا يعتقدون سني صغير، وأنا كنت فعلا جسمي صغير رغم أني 6 سنوات أو 7 سنوات هنا. فوضعونا في ما سموه الروضة، وهي ليست روضة، هي عبارة عن معلامة بس يعني ضمن مبنى المدرسة
1: قبل صف أول يعني.
0: يعني لا سموها روضة. أيه. بس طول. كان الأستاذ نفسه الذي كان يدرس في المعلامة اسمه عبد الله ناصر الربح، كان يدرسنا في هذا الصف. أعطونا ألواح وأقلام يعني زي يعني أقلام مش طباشير، أقوى من الطبشور يعني أنحف، وكانت تكتب في اللوح هذا
1: لوح خشبي،
0: لوح مش خشبي يعني أسود زي سبورة.
1: أيوة.
0: بس يعني لكل واحد لوح يعني، وكنا نكتب الحروف الابتداء الألفباء والحساب هكذا. خلصنا الصف الروضة هذا ودخلت الصف الأول. الصف الأول والثاني كنت الأول على المجموعة، وكانت هناك صف رابع. الصف الرابع كان نظام البريطانيا أنه لا يمكن أن يقام امتحان نهاية الشهادة الابتدائية إلا في صف أقل شيء 20 نفر، 20 طالب. فالصف كان يعني قليل. عرضوا علينا المدرسة أنه نحن 5 الأوائل في الصف الثاني، أن نتجاوز الصف الثالث ونلتحق بالصف الرابع من أجل أن يكملوا العدد. طبعا نحن فرحانين.
1: أيه.
0: ولما جاء الامتحان حق نهاية الشهادة الابتدائية، كانت هناك صف الرابع وآخر يعني صف المرحلة الابتدائية، لم ينجح منا غير 4 طلاب.
1: أنت واحد منهم؟
0: لست منهم.
1: ها.
0: لم أكن منهم، ولم يكن أي واحد مننا الذين طلعنا 5 الذي تجاوزنا الصف الثالث، لم يكن أي أحد. طبعا هذا أثار غضبنا وانتقامنا من المدير، طلبناه الحقيقة يعني اتهمنا باتهامات أنه ليش، لأنه يعني اعتبرناه هو المسؤول عن فشلنا. على أثر ذلك أنا انتقلت إلى مدرسة أخرى تبعد يمكن حوالي 12 كيلو على المصينعة، في منطقة اسمها شعب البير.
1: 12 كيلو كنت تروح كل يوم؟
0: لا، كان خالي يسكن في قرية قريبة من المدرسة، وسحقت هناك. لم يعجبني الوضع طبعا، واضطريت أرجع إلى مدرستي، وبدأنا يعني إعادة السنة الرابعة. ولكن يعني أثناءها حصلت أحداث يعني في المنطقة، أحداث حركة أطلق عليها حركة 27 يوليو. هذه الحركة قام بها العوالق وآل قطيب، طالبوا فيها بالوحدة الوطنية نظرا لحالة الإقصاء الذي تعرضوا له بعد الاستقلال، وخاصة العوالق اللي هم كانوا قادة الجيش وقادة الأمن عشية الاستقلال. فحصل يعني نوع من الاستعداء واتهمهم بأنهم عملاء الاستعمار، رغم أن بعض هؤلاء القادة يعني كان لهم فضل كبير في دعم الجبهة القومية، ومنهم عبد الله صالح 7 الذي كان أحد أعضاء الوفد المفاوض في جنيف على الاستقلال، وعبد الله علي مجور وغيره. لكن حسبت القضية قضية يعني قبلية.
1: أيوة.
0: طبعا كان الصف المضاد هو ضباط دفينة، يعني هو صراع بين الضباط أساسا. فطبعا أقصي ضباط العوالق
1: دفينة في أبيان.
0: في أبيان نعم. هم أيوة. كانوا الصف الثاني بعد العوالق من حيث المراكز القيادية في الجيش والأمن.
1: أيوة.
0: طبعا أقصي العوالق، وحصل رد فعل أنه يريدوا أنه الوحدة الوطنية التي تشمل كافة أبناء الجنوب بمن في ذلك عناصر جبهة التحرير التي أقصيت من الحكم بعد استيلاء الجبهة القومية أو استلامها للسلطة في 67. حصلت يعني محاولة لفرض هذا أو طرح هذا الصوت، وأرسل وفد من القبائل هذه إلى السعودية لطلب الدعم. أجا فيصل عبد اللطيف إلى منطقة المسحة والتقى بقبائل العوالق وطرحوا له مظالمهم، فوعدهم خيرا، يعني كان متفهم جدا لمطالبهم، ووعدهم أنه يعني سوف يتم النظر فيها وسوف يتم يعني. لكن العسكريين كانوا متشوقين لعملية المواجهة، العسكريين طبعا من السلطة، فأرسلوا كتيبة عسكرية إلى الصعيد على أساس دخولها بالقوة. تم أسر الكتيبة كاملة في منطقة النقبة وأخذ سلاحها
1: قبل العوالق.
0: نعم، وتم أسر الكتيبة هذه كاملة، وبدأ الحشد على أساس يعني إسقاط عتق اللي هي العاصمة.
1: أيوة.
0: فهذا
1: عام كم يا دكتور؟
0: عام 68.
1: أيوة.
0: سموها حركة 27 يوليو. أثناء هذا تحركت يعني كتيبة من بيحان كلها من أبناء العوالق، ويقودهم واحد ضابط اسمها سالم علي قطيبي. وصلوا إلى عتق وكان بيتفجر الموقف داخل المعسكر. دخلت يعني قبائل خليفة للإصلاح واتفقوا على أساس أن الكتيبة تعود إلى بيحان إلى موقعها. طبعا تحركت الكتيبة ووصلوا إلى منطقة اسمها العبيلات، طبعا هذه منطقة تقريس في الرملة. الجماعة في عتق الجيش أرسلوا بعدهم الدبابات الفيرت وقتلوا القائد وقتلوا من قتلوا من أفراد الكتيبة والآخرين.
1: الكتيبة العوالق اللي كانوا
0: اللي جم بيحان. أيوة.
1: اللي كانوا قد مروحين.
0: نعم.
1: وعلى أساس الصلح وكذا،
0: على أساس أنه خلاص خرجوا تقعوا، لكن بعدين
1: تبعوهم وقتلوا منهم
0: بالضبط، والبعض الآخر يعني تاهوا في الصحراء وماتوا من الظمأ. لم يعلموا الناس بالحادثة إلا بعد يومين، فتحركت يعني قبائل همام لأنه معهم سيارات قادرة على اختراق الرمال ونيتات، وجمعوا من حصلوا على حي في آخر رمق، وأيضا جمعوا جثث الذين توفوا. وأذكر أنه في منطقتنا في المصينعة دفن 13 شخص، من بينهم طبعا 4 من أبناء المنطقة والباقين من مناطق أخرى. هذا الوضع استفز العوالق وحشدوا لاقتحام عتق على أساس من محورين.
1: أيوة.
0: محور من الجبل السوداء ومحور آخر من اتجاه يعني الحاضنة.
1: كان عندهم سلاح أصلا؟
0: ولا سلاح إلا السلاح الشخصي. وأذكر أنه وأنا طبعا عمري يمكن 10 سنوات أو كان معهم يمكن رشاش ثقيل واحد من السلاح الذي غنموه من الكتيبة الذي تم أسرها في النقبة. من الخطأ الاستراتيجي طبعا أنهم ذهبوا وتمركزوا في منطقة أو جبل صغير اسمه السوداء. هذا المكان هو مكان التدريب حق الجيش، كانوا من عتق دائما يرمون إلى المكان، عارفين الموقع تماما.
1: أيه.
0: استلموهم بالمدفعية والدبابات أيضا طلعت لأنه المكان جبلي. فقتل ذاك اليوم وأسر حوالي 81 يعني شخص. طبعا هذه كانت منطقة يعني حادث فاجع في المنطقة، وخلاص يعني كانت هزيمة ساحقة. بعد دخل الجيش إلى الصعيد وإلى المصينعة ودمروا بعض المنازل للضباط، لزملائهم الضباط اللي كانوا معهم، يعني انتقام يعني شبه شخصي بين الضباط.
1: أيوة.
0: ضباط دتين وضباط العوالق. فنتيجة هذا الوضع يعني رأوا الكبار أنه ما عاد فيش مجال الدراسة يلا نرسلكم السعودية.
1: أيوه.
0: أرسلونا يمكن 11 طفل أكبرنا يمكن عمره 15 سنة وذهبنا إلى السعودية. طبعا في السعودية أنا صريت
1: في السعودية
0: وصلنا أول إلى نجران.
1: أيوه.
0: وبعدين يعني أعطوا لنا يعني تصاريح سفر دخول السعودية. دخلنا هناك وأنا أصريت على أن واصل دراستي. واصلت طبعا الصف الخامس والسادس. أثناء الدراسة خاصة في الصف السادس حصلت معركة الوديعة بين الجيش الجنوبي والسعودية. طبعا السعودية حشدت يعني قوات جوية وهذا، وكانت معركة غير متكافئة فعلا يعني طردوا من الوديعة. وكنا نحن في المدرسة يعني بعض الشباب طبعا مش سعوديين يمكن حتى بعضهم تكارنا بعض هدمناكم كسرنا عنوفكم. طبعا هذا استفزنا.
1: أي.
0: وحتى حصل اشتباك بيننا أنا كنت ومعي اثنين من تعز.
1: أي.
0: يعني حصلت مضرابة داخل
1: ضربتوهم يعني.
0: نعم. ولكن اضطرينا أنه خلاص نخرج من المعهد هذا اللي كنا فيه.
1: كان معهد داخلي يعني.
0: معهد لا لا معهد يعني معهد بالفلوس يعني.
1: أيوة وفيه سكن داخلي وفيه كذا.
0: لا لا أنا أيوة. كنت أروح أسكن عند مجموعة من أصحابنا معهم عزبة. وأيضا عندي ابن خالي ابن خالتي طبعا معها أسرته هناك في السعودية كنت أجلس عندهم في معظم الأوقات. فهذا ولد عندي إحساس أنه ما يمكن أن أبقى لازم أروح ولازم أدرس. لأنه أيضا حتى كانت هناك الإذاعة السعودية أيه الشاب السعودي عليك الالتحاق بكلية الطيران كلية مش عارف إيه. كانوا الزملاء يقولوا يعني أنا بروح على الطيران طبعا السعوديين والثاني بيروح وأنت يا أبو حضرم هذا
1: يعني يقولوا لك يا أبو حضرم
0: يا أبو حضرم طبعا الجنوبيين كانوا يطلقوا عليهم اسم حضار وين بتروح قال لك ده بيروح بيفتح له مكان فول. هذا يعني نوع من الذي حفز يعني. عندي أنه لازم رجع وأنه ما فيش الواحد عزه إلا وطنه.
1: أيه؟
0: فرجعت إلى الجنوب.
1: رجعت طبعاً بعد ما خلصت صف كم؟
0: الصف السادس.
1: أيه؟
0: يعني الشهادة الابتدائية. وطبعا كانت بالصعوبة النقطة يعني تفوز فيها. يمكن نحن تقدمنا حوالي 20 طالب يمكن فازوا منا 6 أو 8. رجعت طبعا برا عبر الطائرة إلى جيزان ومن جيزان معي اثنين كانوا من أبناء المنطقة. من جيزان تحركنا إلى الحديدة إلى أول مسينا في ميدي.
1: أيه.
0: ومنا إلى تحركنا إلى الحديدة. من الحديدة أخذنا سيارة إلى تعز ومن تعز حصلنا سيارة إلى عدن. ووصلت إلى عدن تقريبا في عام 70 أو
1: أيوة.
0: ومنها طبعا لأول مرة دخلت عدن في حياتي.
1: كيف شفت عدن؟
0: طبعا انبهرت بعدن صراحة. حتى لما كنت قارنها بجدة كانت يعني جدة لا تساوي شيء أمام عدن. يعني جدة حدها كانت في بداية يعني نهوضها. حتى كانت في الحافات اللي كنا نسكن فيها كان الماء يأتي يأخذونا على يعني تراك وأيضا يعني على جواري حمير توزع للحارات. الطرق الأسفلتية يمكن كان الطريق الرئيسي وطريق الميناء والداخل المدينة. يعني كانت يعني مدينة عادية جدا. يمكن كانت فيها بنايتين أو ثلاث اللي هي بنايات عملاقة اللي حق الإذاعة وعمارة أخرى اسمها عمارة الملكة.
1: أيوة.
0: البقية يعني كان يعني لما تقارنها مع شارع المعلى لا شيء.
1: أيوة.
0: فطبعا رجعت إلى الشبوة تقليم كان اسمها المحافظة الرابعة.
1: أيوة.
0: وهناك يعني ذهبت إلى المدرسة الإعدادية قدمت أوراقي وعلى طول تم قبولي. وبدأت يعني أنسجم مع زملائي. كنت أيضا قارئ ممتاز يعني، حتى لما كنت في الصف الخامس والسادس كنت يعني أقرأ المجلات وأقرأ، وبالذات يعني مجلة العربية كنت معاضب عليها، انتظرها متى توصل أقرأها من الغلاف للغلاف. ف يعني انتخبت في المجلس اللجنة الاتحادية اتحاد الطلبة. السنة الثانية رشحت للحزب للتنظيم الجبهة القومية. طبعا كان عمري حينها 16 سنة أو 15 سنة يعني. طبعا التنظيم هذا يعني لما يستقطبوك يضعوك سنة يعني مرشح،
1: أيوة.
0: وبعد السنة يختبروك يعني هل أنت تصلح للتنظيم أو لا. طبعا خلال هذه السنة يكون عليك مشرف، وتكون مقررة عليك عدد من الكتب تقرأها، وتناقش مع المنظمة شوفوا مدى استيعابك. ففي نهاية الفترة عقد اجتماع يعني موسع يسموه، يعني عقد بين فترة أخرى للتنظيم بشكل عام. فجمعنا في صالة القذاء حق مدرسة الإعدادية الصعيد حوالي 200 شخص اليوم أعضاء التنظيم في منطقة الصعيد.
1: أيه.
0: وكانت هناك استمارة اسمها استمارة التطهير.
1: تطهير.
0: تطهير أيوة. يمكن حوالي 4 صفحات كبيرة فيها معلومات عنك وممتلكاتك ومش عارف. بعد ما تخلص هذا السلم العبارة الاستمارات، طبعا في لجنة كانت برئاسة حسن باعوم وعلي شايع وأحمد مساعد حسين وحامد لمس، هؤلاء كانوا اللجنة أو رئاسة الاجتماع، يستدعون كل واحد يصيحون باسمه يقوم، فيطرحونه للآخرين هل أحد عنده أي سؤال، هل عنده أي ملاحظة، هل عنده أي نقد للرفيق. فبعد الملاحظات أو أي شيء يتم التصويت مقبول ولا غير مقبول.
1: التصويت من قبل هذه اللجنة،
0: من قبل الأيوة.
1: أيوة.
0: فطبعا
1: عبرت.
0: عبرت طبعا وجهت لي سؤالين يعني، كانت واحد تهمني أبو شيخ، وطبعا مستند إلى أنه في آخر أيام المشيخة عملوا مرتبات يمكن من دينار أو مبالغ تافهة للشخصيات كذا، فاعتبروا انه هذا مدام له مبلغ معنا انه شيخ.
1: اي
0: قلنا لهم هذا ابوي لا هو شيخ ولا شيء، هو انسان يعني.
1: كانت تهمه طبعا هذيك. كانت تهمه.
0: تهمه ايوه. الشيء الثاني، واحد ثاني قال ذكرت في الاستماره حقك ان عندكم يعني 7 فدان ارض زراعيه والقانون يقول 5 فدان. قلنا له لا، 5 فدان هذا في الأرض المروية، لكن هذا أرض يعني مفتوح لهذا، ما فيش فيها أرض تعتبر يعني تعتمد على الأمطار.
1: أيه.
0: المهم ما مريت، لكن في كثير من الآخرين تعثروا. طبعا خلال هذه الفترة أيضا عقد مؤتمر لأعضاء الجبهة القومية في عدن، طبعا تم إحضار كل يعني مندوبين من كل محافظة ومن كل فروع في الخارج يعني لهذا المؤتمر. وكان هذا المؤتمر يعني يتحدث أو مهمته أو أنه وحدة الحركة الطلابية، لأنه هناك كان توجه لتوحيد الأحزاب ذات التوجه الماركسي في حزب واحد، واللي هي كانت الجبهة القومية وحزب الطليعة وحزب
1: الشعب،
0: حزب الشعب اللي هو الاتحاد الشعب. فاتفق على أساس أنه تكون لجنة تدرس هذا المقترح اللي هو للاتحادات الطلابية والمكونات الطلابية اللي تتبع هذه الأحزاب، بحيث أنها تندمج مع طلاب الجبهة القومية في يدخلون في المؤتمر القادم في الاتحاد الوطني العام طلبة الهيبة. شكلت لجنة على أساس أنها تتحاور مع المكونات هذه وعلى أساس أنه يتم مرة أخرى إحضار النتائج لمناقشتها من قبل المؤتمر نفسه لإجازتها، وعلى أساس ندخل المؤتمر العام الثالث ونحن يعني موحدين في الرأي وفي هذا.
1: حلو.
0: لم يتم ذلك، دعونا بعدين إلى المؤتمر الثالث فتتحه عبد الفتاح إسماعيل، وحضروا الممثلين الاتحاد الشعب ممثلين البعث، فنحن رفضنا، صدرنا بيان أنه هذا إجراء غير ديمقراطي، وأنه هذا لا يعني افترض أنه يناقش هذا مع الطلب. طبعا نحن محرضين صراحة، في ناس حرضونا وناس بعضهم كانوا أساتذة في كلية التربية،
1: يعني مش بالإضافة... فصيل معين. ها؟ مش فصيل معين، جناح معين هو اللي كان حرضكم ولا شخصية؟
0: لا طبعا هم ناس أكيد من الجبهة القومية يعني.
1: داخل الجبهة.
0: ونحن طبعا أيضا كنا مزايدين، مش مزايدين يعني متحمسين، غلط يعني في خير. فجمعونا هنا، كنا نسكن في كلية التربية.
1: ايه.
0: فأرسلوا لنا على لسان البيض، مر علينا هو مر، قالنا تمام.
1: قال لكم تمام؟
0: نعم. فبعدين أرسلوا لنا علي شايع، صدفة أنه نحن السبعة المنسحبين من الرابعة، مش من الرابعة كلنا، أنا من الرابعة، واحد ثاني اسمه سالم علي حبيش ممثل عن فرع اتحاد فرع عدن، كان يدرس في عدن وكان في، وواحد ثاني كان في لحج، يمكن نحن أربعة من الرابعة وثلاثة معنا بنت كانت من حضرموت، واحد من لحج وواحد من عدن، سبعة هذا اللي انسحبنا.
1: علي شايع
0: جاي راجعنا أنه ما يصرح، هذا توجه سياسي وانتو كيف يعني تعملوا هذا الموقف. فيعني تحادث معنا، اتصلوا من الرئاسة وقالوا علي شايع وين وصلت؟ قال لهم عادة ما نتحاور. قالوا خلاص جيبهم إلى الرئاسة. أخذونا إلى معاشيق نحن السبعة، سيارة من حقات الرئاسة شخص. وصلنا هناك، كان سالمين وعبد الفتاح داخل، حصلنا في الاستقبال علي صالح عباد الله يرحمه، استلمنا علي صالح عباد، شو عاملين لنا دوشة شوية طلاب، فين طبعتوا، في أيش من سفارة طبعتوا البيان حقكم؟
1: أيوة
0: يعني قمع هامنا، كأننا عملاء لحين.
1: أيوة
0: شوية طلاب. قلت له أنا رفيق الحناجينا، انت لا، قال أنتوا يعني تقرون الجبهة القومية أمام الفصائل، إن الجبهة القومية ما قدرت على أعضائها. قلت له إحنا ما جينا مثل الجبهة القومية، نحن يعني نمثل القاعدة الطلابية، ما فيش فينا من الجبهة القومية إلى 2%. فهم لا جيت تمثل أمك بهذا المنطق. الله يرحمه يعني كان. أنت حادك، أنت أنا عارف أنك أنت كنت في مؤتمر الجبهة القومية. قلت له إيه، ولكن أنتوا إحنا اتفقنا على أساس أن اللجنة تجيب النتائج ونناقش، مش هكذا. قال شوفوا إحنا عندنا سجن ورصاص، ما فيش لعبة يعني. المهم خرج علينا سالمين وعبد الفتاح من داخل وقود الرجال، ولا حرضكم علي شايع بالمفتوح هكذا،
1: قال لكم
0: أيوة علي شايع معنا. خرج سالمين وحنا قود الرجال يعني أهلا وسهلا كيفكم يا شباب. قال عبد الفتاح على الأقل كان احترمتوني، أنا جيت افتتحت المؤتمر، مفروض أنه هذه المواقف يعني مش تمام، و تحرقنا أمام الفصائل الأخرى، تحرقنا أمام وبيانات هذا ما يصلح. قال سالمين شوفوا، أولا أشكركم على الشجاعة بغض النظر موقفكم غلط، لكن على الأقل إحنا نعتز أنه عاد في ناس يقولون لا وأيوة. لكن شوفوا نحن الآن مقدمين على مؤتمر توحيدي للفصائل. هذه الفصائل طبعا لما نذهب لما يأتي أي وفد أجنبي نحصلهم قدهم قبلنا في المطار ويشتكون بأننا لم نتيح لهم الفرصة للعمل الوطني وهم معنا في ذات التوجه. فنحن يعني نريد أن يشاركونا أن عملوا معنا بجد، فهذا شيء طيب، وإن ما عملوا شيء جد نحن على الأقل نفضحهم أمام الآخرين. طبعا خلاص بعد كلام سالمين مفش ينضى.
1: قالوا لكم تصدروا بيان ولا طلبوا منكم تصدروا بيان نفي ولا
0: سحب البيان؟
1: سحب البيان
0: أيوة، والعودة إلى المؤتمر. فبعد هذا والله جابوا له يعني حلة فيها فاصولة، هذا يتعشى هو قال تفضلوا تعشوا معنا، هذا معنا فاصولة
1: سالم.
0: والله كلوها قدامنا نعم.
1: أكلتوا معهم؟ أكلتوا معهم؟
0: لا ما أكلنا معهم. بس يعني المهم خذوهم بعدونا وراح سالمين قدامه بسيارة حق المرسيدس إلى باب كلية التربية حيث كنا مسؤول. إحنا نزلنا طبعا رجعنا في المؤتمر وسحبنا البيان. وفي هذا المؤتمر أنا انتخبت عضو مجلس مركزي ورئيس للجنة التفتيش المالي في الاتحاد. وطبعا رجعت لشبوة وبعدين كلفوني أني أكون مشرف على فرع الاتحاد الوطني في شبوة.
1: خلصت الثانوية في المكلا؟
0: خلصت الثانوية في المكلا وتفرغت للعمل في الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة ريحان. طبعا هناك كان عندنا
1: المكلا ولا عدت إلى عدن؟
0: لا في عدن، لأنه يعني كانت عندنا الخدمة الوطنية فهي يا أما عسكرية يا أما مدنية. فأنا يعني فرض علي أنه طالما يعني انتخبت عضو في الهيئة التنفيذية معناه متفرغ، اعتبر أني أدي العمل يعني في الهيئة التنفيذية ك يعني خدمة وطنية. فاستمرينا ونزلت إلى عدد من المحافظات بالذات المجاورة يعني لتفقد المدارس، وكنا يعني نناقش مع التربية والتعليم. كنت أيضا عضو في المجلس التربوي الأعلى وعضو في لجنة البعثات في وزارة التربية والتعليم، كان مسؤول تعليمي في الهيئة التنفيذية. وجاءت بعد ذلك يعني الصراع داخل الجبهة القومية، وفي أحد بالضبط تاريخ 25 مايو كنا في اختتام
1: 25 مايو كم؟
0: 87
1: 87؟
0: نعم
1: ما حكيت لك عن 86 يا دكتور.
0: لا عفوا 78 طبعا كنت في ندوة أو ختام فعالية تقيمها كلية الطب في عدن، وكنت يعني في المنصة مع سالمين ومع الرئيس الاتحاد ومع فكانوا ثلاثة من الأخوة من شبوه، واحد مدير مديرية العبر ومدير الثقافة ومدير منظمة التنظيم في مديرية الوسطى، كتبوا لي رسالة بلغ سالمين بأننا بحاجة لمقابلته. مررت الرسالة لسالمين فقرأها، قال لي جيبهم لي بعد ما تخلص الندوة إلى الرئاسة. فتحركنا بالسيارة حقتي، سيارة تبع الاتحاد، سيارة ديهات سوطربال، مشينا وجدنا البلاغ موجود في دار الرئاسة. وصلنا إلى هناك، طبعا كان سالمين مجتمع مع واحد داخل اسمه بجلة تقريبا مدير مديرية مكيراس. انتظرنا حتى خرج علينا، أهلا بكم أصحاب الرابعة إيش عندكم، شرحوا له الأخوان أنه نحن نسمع عن مشاكل موجودة وعن صراع ونحن نريد إيش ماذا نعمل إيش نصلح. قال بالحرف الواحد لا تهتمون من هذه الأمور، هذه أمور يعني بقى نقدر نحلها ومش جديدة، قد صلحونا أكثر من مرة، وأنا أعرف إيش يريدون أصحابي، ولو بعطي كل واحد على ما يريد ما بتسمعوا كلمة من هذا الكلام. وعلى كل حال يعني أنا أصلا في 22 مايو كنت أطارد الناس الذي أطلقوا النار على محمد صالح مطيع في شارع المعلة، وجيت المكتب السياسي أو القيادة العامة حينها مجتمعين، وعندما قلت سبقوني بالاجتماع قالوا وصلت، قالوا لي شوف احنا اتخذنا قرار بتكوين مجلس رئاسة وستكون أنت رئيسه. طبعا قلت لهم أنا يكفيني أن أكون قائد القوات الشعبية، قالوا خلاص قرار قرار. قال قبل، قال يبدو الجماعة كانوا يريدون كبش فداء،
1: أيوة،
0: لأخطاء يعني ارتكبت فيما بعد ويريدون أن يحملون إياها، ولكن يعني الله يسامحهم، إحنا يعني أمام وضع صعب، الأخوان يقولون يريدون يرتاحون تقريبا، خلاص ثورة انتصرت، وطلعوا لنا شارع المعلى بالبوية ومش عارفين إيش اللي خلف شارع المعلى، يجدون أبناء الشهداء وأبناء الفقراء يبيعون شاهي وملوح. مهام لا زالت صعبة وعلينا أن نواجهها، وأنتم في أصحاب شبوة بشكل عام نحن عندنا توجه الآن أن يعني نعتمد مخصصات صندوق للمستحقين والفقراء والهذا، عليكم أنه يعني تحصوهم بأمانة وصدق ويكون هذه الكشوفات جاهزة لإنشاء الصندوق ويتم تخصيص لهم مبالغ يعني إعانات. قلت لها أنا يا رفيق سالمين هؤلاء يبدو الوضع يعني متكرر، هذه المحاولة جرت في عام 72 في المؤتمر الخامس وسديته، والآن تقول سديته، إيش اللي يضمن بكرة أنهم يكرروها ويقضوا عليك ويقضوا على يجب حسم الأمور، الجيش معك والشعب معك، والله مسك بإذني هكذا. قال أنتم شباب دائما متحمسين والأمور مش بهذا الشكل، أنا لن أسمح بعد اليوم بأن تسيل قطر الدم، يكفي أخطاء، وأنا بالنسبة لي مستعد حتى أرجع يعني مدير مزرعة، لا أريد هذا السلطة ولكن فرضت علي، لكن والله لن يجلسوا سنة بعدي، أنا جالس إلا سد بينهم زي الجهال. كانت هذا فعلا اللقاء مع سالمين.
1: كيف كان شخصيته؟ كان شخصيته فعلا جذابة للناس وجماهيرية وكاريزما عالية،
0: وإنسان جماهيري وإنسان صادق بغض النظر في أخطاء، تقربه فيها أخطاء كبيرة، وهو مساهم أيضا كعضو ورئيس، لكنه فعلا بدأ يدارك أخطاءه، وعندما بدأ يدارك أخطاءه
1: إيش أبرز خطأ مثلا؟
0: يعني مثلا الانتفاضات كان فيها مجازفات، في اغتيالات كانت للشخصيات اللي يتهم منها يعني مناوة، وأحيانا ممكن يعني ذهبوا ناس يمكن ليس لهم شيء يعني اللهم أحقاد شخصية أو شيء من هذا النوع، هذه أخطاء كانت، ولهذا هو لما قال أنا لن أسمح يعني بأن تسيل قطر الدم، يعني معنى أنه نوع من الألم على الأخطاء التي حصلت في مرحلة سابقة.
1: أيوه. والله رحمه، بعدين هو دفع أيضا ثمن أنه أيضا قتيل يعني، وقتل بتلك الطريقة. هل عندك تفاصيل حول مقتل سالمين؟ لأنه لا زالت القصة هذه فيها غموض.
0: مقتل يعني سالمين طبعا حصلت موضوع حق القتل الغشمي، وهي أيوة طبعا روايات يعني مختلفة، في كان اتفاق بين صالح مصلح والغشمي،
1: أيوة،
0: على أساس أنه يتبادلوا أنه كل واحد يصف يدي عنده من العناصر من أول الطرف الثاني. فعلا الغشمي صفى يعني أحمد صالح بالأحمر، صفى أيضا مبخوت الربيزي، وأرسل الصور لصالح مصلح أنه أنا نفذت.
1: أيه.
0: يقال، وهذا طبعا ما فيش تأكيد فيه، أنه سالمين اتصل بالقشمي على أساس بيرسل له وفد ورسالة مهمة، الرسالة يقال أنها تغيرت والمبعوث تغير وأرسل هذا دفاريش.
1: دفاريش هي قصة دفاريش. أيوة.
0: وأنه يعني وعدوه أنه سيعملوا له تمثال وأنه بهذا العمل سيحقق الوحدة اليمنية. حصل اللي حصل.
1: يعني
0: طبعا
1: كان انتحاري هذا دفاريش؟
0: انتحاري. هو يعني أقدم على العمل هو يعني عارف أنها منتهي.
1: أيوة.
0: فطبعا حملوها سالمين.
1: وأنت مش متأكد يعني؟
0: لا طبعا صالح مصرحي أحد المرات قال إحنا المكتب السياسي كله قتل القشمي بعدين بعد ما قتلوا سالمين. السالمين طبعا اجتمعت اللجنة المركزية وقالوا مش تحميلة بس على أساس أمام الخارج إنه يلا بان سالمين لازم يعني يقال على أساس نمتص نقمص الخارج ونحمل. كان سالمين هو المسؤول عن العملية هذا وأنه النتيجة هذا أنه اللجنة المركزية اتخذت قرار بإقالته. هكذا كان الاتفاق. وحسب المعلومات أنه سالمين كان مقتنع وكان على أساس اختار أن يذهب إلى أثيوبيا وأن طلب قالوا طلب أن بس يعطى له مكتبته الكتب حقته.
1: أي أنه سيقال ويحمل المسؤولية وينفى إلى أثيوبيا.
0: أيوة. اللجنة المركزية كانت مجتمعة في بيت علي ناصر تقريبا. هناك من يقول أنه الذي فجر الوضع هو حراسة سالمين عندما عرفوا أنه بيروح نوكي بتروح تركنا ونحن هذول إيش بيصلحونا. وفي رأي آخر أو رواية أخرى وهي تقريبا أقرب إلى الحقيقة أنه هناك من ضرب مدفع بي عشرة بقذيفتين على بيت علي ناصر حيث كانوا مجتمع الجماعة.
1: علي ناصر محمد.
0: أيوة.
1: كانوا مجتمعين هناك.
0: مجتمعين. أيوة.
1: بما فيهم سالمين يعني.
0: لا لا مش سالمين. سالمين في القصر حق.
1: سالمين في. أيوة. مكتب اللجنة المركزية اللي مجتمعين.
0: مش اللي يعني تقريبا يعني بعض أعضاء المكتب السياسي. أيوة.
1: أيوة.
0: ف
1: ضربوا عليهم.
0: ضربوا عليهم بعشرة. لكن من اللي ضرب في كلام انه ناس من الشرطة العسكرية.
1: تمام.
0: من اجل ما يريدوا سالمين كمان يروح.
1: ايوه.
0: لانه يقول لك يمكن سالمين اذا راح بيرجع شعبيا معه الجيش معه. فارادوا ان فعلا حصل الاشتباك وتدخل الطيران. الناس كانوا يعتقدون او الإشاعة الموجودة أنه في هجوم إسرائيلي على دار الرئاسة.
1: نعم.
0: وأنه هذه طيران إسرائيلي. المهم الناس لا حد يفهم أي شيء إلا الساعة 5 عندما أذيع بيان أنه يعني تم حاكمة سالمين ويعني إعدامه بقرار من المكتب السياسي. طبعا حصلت يعني اعتقالات.
1: تقريبا يعني يا دكتور الرواية الأقرب لما قل قناعتك أنه من اللي هجم على سالمين للقصر؟
0: الشرطة العسكرية والميليشيا قدها جاهزة كانت.
1: هم اللي صفوا؟
0: هم
1: ولا الطيران؟
0: لا لا هم أخذوه يعني قعدت مع حوار وعلى أساس أنه يعني
1: أخذوه أسير أول شيء.
0: لا ما أخذه على أساس أنه يروح للمكتب السياسي.
1: أيه.
0: فوصل إلى قرب المكتب السياسي. إلى المكتب السياسي كان مجتمع فيه معاشق.
1: أيه.
0: وصفه في الطريق يعني إعدام هو الثلاثة الأشخاص اللي هو علي سالم العور وجعم صالح وأعلنوا البيان أنه تم إعدام سالمين نتيجة أنه خاين ومنحرف إلى آخره. حصلت.
1: وهل نتيجة أنه قتل الغشمي كذا لبسوه هذه الجريمة؟
0: لا لا هو هي الحسابات الداخلية حق الغشمي بس على أساس يعني جاءت عذر.
1: أيه. طيب ليش إلى الآن لا يعرف قبر سالمين يا دكتور؟
0: والله هذا سؤال لا استطيع، ما عندي جواب عليها.
1: ايوه يعني هم خبروا يعلم الله فين؟
0: لا ما حد داري.
1: حد داري؟
0: نعم.
1: طيب ومتى قررت انه او متى اتيحت لك الفرصه للسفر للدراسه الى بلغاريا بعدين؟
0: هذه بعدين يعني، طبعا انا بعدها سافرت الى شبوه.
1: ايوه
0: بقيت في شبوه هناك، و طبعا انا مقدم طلب وايضا كنت عضو لجنة البعثات، فبلغوني انه ممكن يعني قادر الى بلغاريا.
1: قلت حين قد تزوجت انا ما سالتك هذا السؤال؟
0: لا لا عني
1: هذا حد
0: ما فيش.
1: طيب ايه
0: قبل ما اسافر خطبت واتفقنا على الزواج بعد سنه. قادرت طبعا. انا جيت متاخر لانه عاده طلبه المرشحين الى بلغاريا تاتي لهم طائره شارتر.
1: أيه.
0: تاخذهم من عدن الى بلغاريا. انا جيت متاخر فقطعوا لي تذاكر وزاره التربيه، سافرت عبر الكويت. واول حاجه في الكويت نسيت معي بدله كنت فرحان بها.
1: ايوه
0: تفصلتها فعلا.
1: ايوه
0: ومسينا في الليله في الفندق، طرحت الجاكيت وما حسيت الا في الطائره انه اني نسيت الجاكيت حقي.
1: نسيت الجاكيت
0: وكذا ساكر الجاكيت في الله. كان معي اربعه طلبه برضه من طلبه القدامى، واحد علي الضالعي وبنت من عدن فردوس البار، وواحد ثاني يعني المهم واحد بحاح ايضا بحاح من ضالع، وعيدروس الشيخ برضه من عدن. وصلنا طبعا الى بلغاريا. طبعا عادنا الاول مره ما بعت في اي ترتيب، رحت سكنت معهم في السكن اللي عاده كان طلبت اللي اتش سي يسموها اللي طلبت معهد اللغه. كان يعني عباره عن براق او برج حوالي 18 طابق، احنا كنا في 16 طابق الغرفه حق الشباب هذا اللي مثل. في نفس الليله حصل زلزال.
1: في نفس الليلة.
0: في نفس الليلة.
1: عادك مبهور يعني. عادك بسم الله.
0: بسم الله كان هذا زي هذا يتحرك.
1: عجيب.
0: نعم. قلنا يلا بسم الله بدأنا بزلزال طبعا. طبعا تالي رحت قدمت أوراقي وسكنت في السكن الطلابي في مكان ثاني برضه في نفس المنطقة، وأكملت السنة الدراسية اللي حق اللغة.
1: طيب.
0: والحمد لله تجاوزتها بنجاح إلا في مادة واحدة اللي هي مادة الرياضيات. والسبب أننا طبعا إحنا كنا جروبات، كل جروبات
1: تدرس لغة إيش دخل الرياضيات؟
0: تدرسها لازم. تدرس يعني على حسب التخصص. أنا كنت على أساس بروح أول كيمياء.
1: أيوة.
0: وحتى الاقتصاد أيضا تدرس يعني مواد إلى جانب اللغة تدرس يعني مواد. فمادة الرياضيات يعني نحن كل جروب 8 أو 10 أشخاص يجمعونا في الامتحان هذا النهائي في قاعة واحدة. مجموعة جروبات 20-30 طالب، 50 طالب، 40 طالب، فيكون الامتحان واحد حق المجموعة كلها من مختلف الجروبات. فكانت قدامي زميلة يعني يونانية.
1: أيه.
0: فكانت تحل كانت تفتت علي تقول لي علي السؤال الثالث. السؤال الثالث.
1: أيه.
0: كتبت لها السؤال الثالث
1: الجابة.
0: حل الحياة. أيه. وعملت بها هكذا يعني طارت الورقة في اليوم على لفتة المراقب.
1: أيه.
0: ومسكها قال لي أوت.
1: أوه.
0: خرجني عطاني أكس
1: بالله.
0: صرت هذا المادة
1: تشيد تجمل انت.
0: ها
1: انت تشيد تجمل معلم.
0: نجحت هي.
1: نجحت
0: بس يمكن كانت تريد زياده او شيء. طبعا هذا الغى عليه موضوع الزواج لانه لازم اعيد هذا الامتحان في شهر سبتمبر.
1: ايوه
0: كان طبعا من الصعب اني اخرج و
1: روح اليمن تزور.
0: اروح اليمن خلاص ما علي الا ان ابقى حتى تقدم الامتحان وبعدين كده تبدأ السنة الدراسية الأولى. طبعا يعني لما جيت بلغاريا كان السفير محمد حيدر المسدس الله يذكره بالخير، وأصروا علي لجنة منظمة الحزب أن أبقى في صوفيا.
1: أيوه.
0: ليش؟ لأنه انتخبت رئيسا للمجلس الطلابي، كان في خلافات موجودة بينهم، وأنا لأني جيت عني جديد وترأست المؤتمر وفرضوا علي أنه لازم أكون رئيس الاتحاد، وطبعا رئيس الاتحاد معناه لازم أبقى في صوفيا. فغيرت التخصص من كيمياء إلى اقتصاد.
1: أيوة.
0: والتحقت بمعهد الاقتصاد في صوفيا، والحمد لله يعني مريت دراستي بشكل ممتاز.
1: من متى إلى متى البكالوريوس يا دكتور؟
0: من تقريبا العام الدراسي 81 إلى 85.
1: وبعدين ما خلصت على طول فكرت بالدكتور بالماجستير ولا؟
0: لا، خلصت بعد ما خلصت اقترح السفير وأيضا أن أكون ملحق ثقافي، أنه أنا لما كنت يعني رئيس الاتحاد الطلبة كنت تقريبا كل مشاكل الطلبة حلها، وكسبت علاقة مع وزارة التربية البلغارية، فعندما شغل الموقع كلفوني أنه أبقى وأعين في السفارة. طبعا هذا الكلام كان في أكتوبر 85.
1: حلو.
0: رجعت إلى عدن، أخذت دورة تقريبا شهر في وزارة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين
1: في الخارجية. وتحركت إلى صوفيا مع عائلتي وبدأت مارس عملي كملحق ثقافي وسكرتير أول منظمة الحزب في بلغاريا.
2: حلو. طيب أحداث 86 جاءت وانت فين؟
1: خلينا نكمل لك أنا بجاي عليها. طبعا أجت أحداث 85 86. أيوه. وأنا في بلغاريا. طبعا فوجئنا بها بصراحة. يعني احنا كنت في عدن في 85 في اكتوبر في قصي عندما عقد المؤتمر. كانت الامور مشدوده شد يعني, وكانت الانقسام واضح, ابين شبوه جانب ولحد جانب اخر معهم يعني الفرع الشمال او الجبهه الوطنيه. اصحاب شبوه ابين كان عندهم استخدموا ناس من المواطنين من أعضاء الحزب في شبوة.
2: الجيش في كان منقسم حتى
1: الجيش كان سيطرة كاملة مع مع علي عنتر. كان الدبابات والهذا معهم القادة, ربما في قادة لكن مثلا الطيران كان يعني مع علي ناصر لكن القيادة, لكن الطيارين مش كلهم مع علي ناصر.
2: أيوه.
1: ف يعني ذاك اليوم كان وصل من عدن على الطائرة اليمدى اللي كانت يعني لها رحلة إلى صوفيا علي منصر. ف كان ساكن في غرفة في السفارة. رحت له مباشرة قلت له أنت جيت من عدن كيف الوضع؟ قال لي الوضع طبيعي جدا. ايوه من دي جامعك؟ قال كان عليهم على الطائره جورج حاوي الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني. أيوة. كان موجود في عدن وكان تقريبا يسعى بين فرجعت الى عند مسدوس قلت له الوضع لا يطمن. قال لي ما دام راحت الروس الباقيين بيسدون.
2: ايوه
1: قلت له أنا شخصيا ما دام الأمور جات هكذا فجأة ما فيش معنى أنه أصحاب أبيان وشبوه هذولا ما بيكونوا مستعدين لأنهم معتمدين على ناس يجيبونهم من شبوه من أبيان ما عاد بيكون شي وقت. فالوضع لن يكون
2: صالح أصحاب أنتره.
1: المهم استمرت الأمور, حصل

0: امبارح عن بحر.
1: كيف بحر؟
0: يعني مستصعب الوضع. يعني بالذات لما بتجي من برا او حتى من عدن كان طبعا تخضع الاستجواب في المطار، كان هكذا طبعا الناس العاديين، وما ما ما كنت مرتاح يعني. وايضا كانوا يخوفونا اصحاب الجبهة اول عن صنعاء وما صنعاء، يعني خلقوا الصورة لصنعاء يعني معشة. وصلت صنعاء استقبلونا بصراحة استقبال طيب، أصحابنا أصحاب الله علي منصور الشهيد أرسل سيارته مع مرافقه، وأيضا أصحاب الأمن كانوا موجودين. وتأخروا شوية وحما دخلت كانوا لقوني الاستمارة، أصحاب الأمن اللي في المطار ما عندي استمارة معلومات المهم، قلت لهم أنا ما بعب بها إلا والجماعة وصلوا اللي هم أصحاب الأمن أصحاب، قالوا ما فيش، طلعوا أخذونا مباشرة إلى فندق تجسبة وسكننا هناك. وأنا كنت يعني قلق جدا من شان زوجتي لأنها كانت يعني في الشهر الأخير من الوضع، فكنت أريد أن أنقلها إلى السعودية على أساس هناك موجود أخوانها اثنين وأيضا أخواني، فطلب أنه نحصل على يعني بطاقة شخصية وعلى أساس من البيضاء
1: وجوازات
0: وجوازات، وحتى العقد الزواج كان عندي عقد زواج من جمهورية الليمون الديمقراطية الشعبية، خيروا عملوا عقد يعني جديد يعني من الجمهورية
1: العربية
0: العربية اليمنية. طبعا كان حينها الدخول إلى السعودية إذا أنت عامل الجواز تدخل بدون تأشيرة. المهم هذا ما وصلت إلى هناك، يعني حطيت عن ظهري حمل ورجعت إلى صنعاء.
1: هذا ابنك البكر يا دكتور؟
0: ها؟
1: ابنك البكر هذا؟
0: صلاح نعم
1: البكر هذا اللي أيه.
0: وجد في في في جدة. طبعا رجعت إلى صنعاء ومنها رحنا إلى السوادية، كان هناك تجمع الجنوبيين معسكر، جلست فترة بسيطة وبعدين نقلنا إلى صنعاء لأنه تم إعادة تشكيل القيادة وعملوا دوائر، أنا عملوا لي على أساس مسؤول دائرة الطلاب.
1: إما رحت الطلاب يعني
0: فكان المقر في معسكر الخرافي. طبعا كنا نرتب تنسيق للطلبة اللي أجوا من عدن من محافظات مع وزارة التربية لإلحاقهم بالمدارس في صنعاء، وأيضا كنا على تواصل مع طلبتنا في الخارج يعني زملائنا اللي هم من يعني.
1: كم كان عدد اللي نزحوا إلى صنعاء من أصحاب العلي ناصر محمد؟ يعني عدد كبير؟
0: والله أعداد كبيرة، لكن حد يقول 50,000 حد يقول 60,000 ما فيش يعني إحصاء.
1: تمركزوا في صنعاء بس؟
0: ها؟
1: تمركزوا في صنعاء فقط؟
0: لا، في صنعاء وفي تعز وفي بالنسبة لل القوات العسكرية كانت في السوادية، وبعدين من السوادية توزعوا إلى يعني الخوخة وإلى مارب وإلى مناطق أخرى يعني. فبقيت يعني في صنعاء. أنا كنت قدمت، وأنا تم طلب للالتحاق بالدراسة العليا، وفعلا البلغار قبلوا مجانا يعني.
1: أيوة.
0: ففكرت أنه فرصة أني أرجع لهناك، لكن طبعا أرجع بشكل سري يعني.
1: وإذا بترجع بالصوفية بالذات يعني؟
0: أيوة.
1: طيب أنت يعني مطلوب عند الناس هناك يعني.
0: المهم القائد العلمي كان يعني نائب وزير الخارجية.
1: أيوة.
0: اسمه إيفان قانف. فواصلت مع السكرتيرة حقة الطلبة الأجانب، قالوا لي أوكي تعال. طبعا جيت عن طريق تركيا بالجواز، أخذت التأشيرة يعني من سفارة في دمشق، وجيت جلست مع القائد العلمي اتفقنا على خطة

0: الدراسة، والتقيت مع زملائي أصحابنا وغادرت. طبعا هم عرفوا فيما بعد بأنني جيت، وأحتجوا لدى البلغار. هذا بعدين قال لي القائد العلمي أنه طلب منا أنه لا نقبلك، وقال أنا رفضت. قلت لهم إنسان بيجي بيتعلم أحسن لكم من أن يروح يجلس يقاتل في معسكر. فبدأنا على الخطة، بدأت تالي الدراسة الجادة، لأنه صح منتسب لكن في امتحانات لابد أن تقدمها قبل ما تبدأ الكتابة الأطروحة.
1: يعني ما استقريت في بلغاريا؟
0: لا، ممكن جلس 4 أو 5 أيام فقط.
1: رجعت صنعاء؟
0: رجعت صنعاء، بعدين رجعت انتقلت إلى دمشق.
1: أيوة.
0: بالذات في مرحلة تحضير للامتحانات كنت حضر في دمشق، وتواصل زملائي كانوا يرتبوا لي مع هذا الموعد اللي بيكون فيه امتحان، أتحرك 3 أيام 4 أيام قدم الامتحان وأعمل خلف دور.
1: طيب أنت أنجزت رسالة دكتوراه في الاقتصاد السياسي والتعاون الدول في الاقتصاد.
0: نعم.
1: وعدت بها تقريبا في 91 إلى اليمن.
0: نعم.
1: وما في شهور قليلة حتى عينت محافظة البيضاء.
0: نعم.
1: محافظة البيضاء هذه لو تحدثنا كيف أنت تمركزت فيها، ولماذا اخترت أيضا محافظة البيضاء؟
0: أنا بعد ما خلصت يعني رجعت إلى اليمن. طبعا أنا جلست فترة في دمشق أثناء التحضير في الامتحان والامتحانات الأولى، وأيضا مراجعات الأطروحة. وعندما خلصت رجعت، طبعا كنت أتابع يعني تثبيتي الوظيفي في وزارة الخارجية، وكان نظام الخارجية في
1: وزارة الخارجية صنعاء.
0: أيوة. في الجمهورية العربية اليمنية هو يعني الملحق الثقافي، يعتبر يتبع التربية والتعليم. فكان هناك يعني رفض أن ألتحق بالخارجية.
1: أيوة.
0: مش رفض يعني أنه لا، هذا النظام هكذا، أنت مفروض تروح التربية والتعليم. أنا توظفت كموظف وزارة خارجية. قضية سناد مهمة هذه موضوع آخر. سند هذا النظام كان تمينا في الصراع، إلى أن كانت هناك أيضا فكرة بناها الأخ محمد حيدر المسدوس أن أعين يعني وكيل وزارة التعليم العالي فرع عدن. تقريبا كانت الأمور جاهزة لإصدار هذا القرار. طبعا وضعي عادة لازال معلق في الخارجية هنا. ثم جاء موضوع اللي هو تعيين المحافظين، فكان على أساس أنه 6 محافظين للجنوب يروحون إلى الشمال والعكس.
1: أيوة.
0: فطرح اسمي من ضمن المرشحين. عندما أتوا للنقاش النهائي أو القرار، الأخوان طبعا يعني لم يتنازلوا عن أي شخص من المحافظين اللي كانوا موجودين في
1: القائمة.
0: فرجع الرئيس علي عبد الله صالح قال خلاص هذولا أحسبهم على الشمال، أنا ومحسن علي ياسر 2 من الجنوبيين، أصبحنا المحافظين من المحافظات الجنوبية 6 و2 8. طبعا مقابل 6 عيونه أو 5 عيونه في المحافظات الجنوبية
1: شمالي.
0: نعم.
1: أيوة.
0: طبعا أنا فوجئت بالقرار الحقيقة، هكذا فجأة يعني تسرب لي خبر أنه في ذلك اليوم أنه في قرارات يعني تم الاتفاق عليها وأنت من ضمنهم. لا أدري أنا إيش. الساعة تقريبا 8:30 اتصل علي عبد الله صالح الرئيس اتصل على تليفون واحد جاري، أنا ماشي عندي تليفون كان في البيت في الشقة فيها، فنزلوا قالوا لك في لك تليفون، اتصلت كلمني على السنترال حق الرئيس وقال لي تفضل معك الرئيس. السلام عليكم أخ علي كيف حالك؟ تمام. قال خلاص شفنا عيناك محافظ محافظة البيضاء مبروك. ولا أثناها ولا هذا انتهى الموضوع، نزلت فتحت التلفزيون لا والقرارات محافظة محافظة البيضاء.
1: أيه.
0: طبعا أنا يعني ليس لي خبرة إدارية من ناحية العمل الحكومي، أنا كنت طبعا في الاتحاد الطلبة ويمكن أول وظيفة حكومية رسمية كانت ملحق ثقافي، ولكن عندي إلى حد ما يعني خبرة إدارية من خلال هذا. فتوكلت على الله، طبعا كنت شعور أنه المهمة كبيرة، ولكن كانت عندي ثقة بنفسي جيدا، وانطلقت إلى هناك وبدأت العمل. طبعا كان الوضع في البيضاء، أولا القيادة كانت منقسمة، المحافظ معه مجموعة والوكيل معه مجموعة، وصلت الأمور إلى حالة من باقي الاشتباك يعني. فلما جيت كل طرف كان يريد أن يتأكد أني إلى جانبه وأني مش مع الطرف الثاني، فأثبت لهم أنه أنا لا مع هذا ولا مع هذا، ولكن يعني أنا موحد للكل. وفعلا جمعتهم واصبحنا فريق واحد، وهذا يمكن يكون سر نجاحي إذا كان هو نجاح في محافظة البيضاء. لا أقول أنا نجاح، ولكن
1: كم ظليت يا دكتور؟
0: 4 سنوات.
1: إيش أبرز شيء حققته؟ إيش أبرز إنجاز حققته في البيضاء؟
0: والله أبرز إنجاز أنا أعتبره أنه رفعت إلى حد ما بعض الباطل الذي كان يشكو منه أصحاب البيضاء، وهو يعني الإجراءات الأمنية. مع الأسف الشديد يعني رغم أنه مدير الأمن كان إنسان طيب يعني ونظيف، لكن الجهاز الأمن التحتي والبحث مع الأسف يعني تعودوا على سلوك ابتزازي، حتى أنه شكوا للناس أنه إدارة البحث أحيانا يعني يتابعوا قضية ولما يمسكوها تمام يجلسوا يساومون مع الجاني.
1: أيوه.
0: ها، وتضيع كثير من الحقوق، بالإضافة إلى الأتاوات اللي كانت تأخذ كأجر للأطقم وللعسكر الذي يروحون ينفذون على الناس، رغم أنه وجود لائحة كانت تنظم هذه المسألة، لكن ما كانوا يعملوا بها.
1: كيف تعاملت مع المشايخ ورجال القبائل يا دكتور؟ فجيت من خلفية يعني مضادة شوية.
0: لا يعني فحاولت أول أن نصحح جهاز العمل، وجرينا تغيير لطاقم البحث، وأيضا يعني حتى الأمن السياسي بصراحة بعضهم كانوا سيئين، طلبت من الأخ قلب لكم إيش نقولهم، فعلا استجاب. الوضع الاجتماعي أيضا كان طبعا بيضاء عبارة عن قبائل، وقبائل متناحرة وخاصة في مدينة رداع.
1: أيوة.
0: أو قضاء رداع يعني
1: ثارات.
0: فحاولت أنا والأخ محمد القاسمي الله يرحمه، هذا من أفضل ضباط الجيش اللي عرفتهم، أن نعالج هذه الأمور.
1: وكان قائد الجيش
0: يعني. كان قائد اللواء 56.
1: أيوة.
0: وأيضا الأخ مطهر المصري يعني كان قائد العمل المركزي، وبدأنا بزيارات هذه المناطق وأخذ يعني منهم صلح لإيقاف الحروب، وشكلنا بعد ذلك لجنة منهم للحل الجذري لهذه المشاكل.
1: أيه.
0: طبعا كانت بعضها قضايا سياسية مرتبطة بالنظامين السابقين في الجنوب،
1: أيه بحكم أنها محافظة محادة
0: بالضبط وكانت. وكانت يعني يعني ثارات سياسية قبلية أيه. يعني صراع سياسي وبعدين تحول لقبلي
1: أيه.
0: ففعلا يعني قطعنا شوط كبير. أولا فرضنا صلح لمدة السنة يعني شريف نظيف ما اخترق يعني مرة أو مرتين واتخذت إجراءات قاسية وتم التجديد مرة ثانية ووصلنا إلى شبه يعني حلول لكن جاءت بعدين مشاكل الصراع السياسي بين الشطرين أو بين الحزب والمؤتمر ولم تكتمل العملية لكن الصلح ظل باقي يعني الوضع كان يعني إلى حد ما يعني في الجانب الخدماتي لا بأس به يعني الكهرباء كانت يعني مش بطالة إلى درجة حاولنا أنه نعززها وأيضا تمديد خط الكهرباء المركزية إلى رداع كنا في طريقنا على أساس أنها توصل ضمن مشروع الطاقة الخامس الذي مع الأسف لم يتم كماله فيما بعد وأيضا المياه بالنسبة لرداع تم يعني إقامة مشروع ضخم جدا بتمويل هولندي للمياه وللمجاري في رداع رغم الصعوبات التي واجهناها في تنفيذ هذا المشروع لكن الحمد لله أنه انتهى ومشروع البيضاء يعني كانت يعني في هناك صعوبة في مصادر المياه كل ما رحنا بحثنا عن مصدر وجدناه أنه غير كافي يعني كانت معالجات إلى حد ما ترقيعية لم تكن يعني بالذات البيضاء موضوع المياه لم يكن يعني حل قدري كان آخر تفكير أنه يتم جلب المشروع والمياه من منطقة الزاهر وقادرت المحافظة قبل أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع التربية والتعليم والصحة الحمد لله كانت في هناك إنجازات طيبة وأيضا في الشؤون الاجتماعية كان هناك يعني بدء في إعداد يعني قوائم المستفيدين والمحتاجين من الفقراء يعني الحمد لله أنا راضي عن إدارتي لمحافظة البيضاء برغم القصور والنقص الناتج عن المركز يعني طبعا المركز لا يعطيك ما تريده وتحتاج إلى متابعات وصعوبات إلى حد كبير جدا ولكن يعني في شيء تحقق يعني الحمد لله.
1: طيب تقريبا تعرفك الأول والكبير مع الرئيس عبد الرب منصور هادي كان في البيضاء كان قائد عسكري في البيضاء وأنت كنت محافظ احكي لنا عن أبرز ذكرياتكم في البيضاء تحديدا.
0: أولا الرئيس عبد الرب أنا عرفته وعادني طالب في بلغاريا عندما أتى مرة إلى بلغاريا في زيارة لتقريبا عقد اتفاقية توريد سلاح للقوات المسلحة باعتباره كان مدير دائرة التموين والإمداد في القوات المسلحة الجنوبية وبعد الأحداث يعني حق 13 يناير تعرفت عليه عن قرب في صنعاء وعندما بدأت المشاكل يعني الحادة بين الأخ علي سام البيض والحزب يعني وأيضا النظام يعني الوحدوي وصلت الأمور إلى درجة من التسخين والحشد العسكري تم نقل عدد من ألوية الوحدة الجنوبية إلى البيضاء وأيضا قيادة يعني ميدانية برئاسة عبد الرب منصور وسلمان قيس وأحمد عبد الله الحسني جاءوا إلى البيضاء وطبعا هذا جاء قده في آخر الأيام اللي هي قرب الانفجار
1: أيوة.
0: وعندما حصل الانفجار في أولا حصل في عمران بين اللواء الأول واللواء الثالث، ثم حصل في الدمار، وحصل أيضا في البيضة. كنا نحاول بقدر الاستطاعة أن نتجنب هذا الوضع، وأن يعني تحل الأمور بطريقة سلمية، ولكن يعني مع الأسف يعني كانت توجه ربما لدى الطرفين، وربما طرف فرض عليه المواجهة. طبعا بداية الإشكاليات أنه اللواء 20 اللي كان مرابط في مكيراس تقدم في نقاط مشرفة مباشرة على البيضة، قابله أنه وصلت وحدات من اللواء 56 ومن اللواء الثالث المرابطة في رداع إلى البيضة. جاءت لجان يعني من طرفين وبإشراف أمريكي أردني وعماني، وجلسنا نتحاور حول مسألة سحب القوات من طرفين، وارتبط هذا أيضا أحيانا بوجود قوات وصلت إلى موديا من اللواء 30 من عدن من عتق. فكانت أحيانا تتعثر المحادثات لأنه ربط ذا بذا يعني. فآخر شيء أيضا كان أنه طيب اللواء 20 بينسحب حوالي 3 كيلو من مقره الرئيسي إلى المواقع اللي احتلها، بينما اللواء 57 بيمشي يمكن حوالي 120 كيلو. فكيف ممكن هذا يرجع 120 كيلو وهذا يرجع؟ يعني كانت هناك خلافات، لكن في الأخير يعني انفجر الوضع، صح تم السحب إلى حد ما، ولكن يعني انفجر الوضع والباقي يعني معروف.
1: طيب ما نسيش ندخل في موضوع أنا، ده مش موضوع أنا، لكن سؤال أخير يا دكتور، ربما نستفيد من شهادتك هذه سياسية. ما هو أكبر خطأ ارتكب في حرب 94؟
0: من أي ناحية؟
1: يعني هل كان بالإمكان تجنب الحرب؟
0: والله كان بالإمكان تجنب الحرب فعلا، لكن يعني هناك إصرار كان من قبل الأخوان في الحزب على يعني الاتجاه نحو الانفصال، لأنه بعد التوقيع على اتفاقية في الأردن
1: العهد والاتفاق،
0: العهد والاتفاق كان مفروض أنه يرجع الأخ علي سالم البيضي إلى صنعاء، وتعتبر الأمور طبيعية باعتبار أنه هذه الوثيقة اتفق عليها من الجميع. لكن بدل من ذلك يعني راح إلى الرياض، وكان هذا يعني مؤشر على أنه الأزمة مستمرة. بالمقابل يعني الرئيس علي عبد الله صالح كان يشعر أنه في موقع قوة، وأنه يعني معه يعني أغلبية من الجنوبيين مع الوحدة، وفعلا الناس كانت مع الوحدة في بداية لم يظهر أي صوت معارض للوحدة إلا بعد 7/7. بعد 7/7 طبعا يعني تم السيطرة الكاملة للنظام دولة الوحدة بطرف بجناح واحد، وتم فرض نظام الجمهورية العربية اليمنية في بقية المحافظات الجنوبية. ومع الأسف الشديد هذا كانت الغلطة الكبرى، لأنه في هناك كانت إنجازات طيبة في الجنوب قبل الوحدة، كان يفترض أن تعمم بدلا من أن يعمم النظام الذي موجود في صنعاء. مثلا في جنب الأمن كان مثلا المواطن في عدن عندما يعني تحتاج الشرطة ترسل له رسالة ويأتي بدون أي شيء، لكن بعد الوحدة يرسل له طاقم معادة لازم يدفع أجرة الطاقم. فهذا يعني الناس ما تقبلوها، خاصة يعني أنه عدن عاشت يعني في فترة الاستعمار البريطاني وما بعدها في وضع يعني مدني كامل ما في أي مظاهر. فمثل هذه السلوكيات يعني انعكست سلبا وبدأت يعني بعض الانتقادات التي تنسب إلى الوحدة رغم أنها الوحدة بريئة منها ولكن سلطة الوحدة مارستها مع الأسف.
1: طيب انتقلت يا دكتور إلى محافظة حجة، محافظة الحجة لمدة 7 سنوات.
0: نعم.
1: إيش خلفية انتقالك؟ يعني هل كان نوع من الإبعاد من الحدود الجنوبية ولا وليش تحجة تحديدا يعني؟
0: والله أولا أنا لم أستشار في أي وظيفة من الوظائف هذه، وحتى لما يعني حصل تعييني في حجة أنا كنت في الخارج. وعلى كل حال أنا فرحت من ناحية لأنه البيضاء مشاكلها كبيرة جدا، مشاكل قبلية وأيضا يعني مشاكل التنمية يعني صعبة والاستجابة لم تكن يعني بالشكل المطلوب. فانتقلت إلى حجة وأول هم كان أمامي هو طريق الخشم حجة، هذا المشروع الذي تعثر بأنه وقع عليه يوم دخول العراق إلى الكويت وتمويله طبعا من الصندوق العربي ومن الصندوق الإسلامي وعشرة في المئة من الدولة يعني. طبعا توقفت التمويل حينها وشيئا فشيئا بدأت يعني الإفراج عن يعني حق الحزب البنك الإسلامي. فكان المشروع متعثر وهو مشروع حيوي، والأفضع أنه المقاول حفر العبارات، حفر للعبارات يعني على طول الطريق بدل ما يأخذها مرحلة مرحلة، قطع الطريق. فكان الواحد لما يأتي ينزل من عبارة يحول إلى يمشي شوية بعدين يحول في العبارة الثانية، كان يعني مشروع يعني متعب جدا يعني.
1: يقال أنه أخطر طريق في اليمن في حجة هنا.
0: لا هذا ربما بكر. يكون الطريق الثاني الذي صعود إلى صنعاء
1: في حجة.
0: أيوة في حجة.
1: لكن هذا خطير كان وناس كثير يموتوا فيه.
0: مش كثير الحقيقة يعني، لكن ما من قد سقط فيها ما عاد يشوف عافية يعني لأنه مسافات يعني
1: هاوية وطريق ضيق كثيرا.
0: نعم.
1: أي.
0: هذا بنو الصينيين. المهم هذا الطريق يعني بجهد ويعني كبير جدا استطعنا أن ننجزه بعد يمكن 3 سنوات، وأنا أعتبر هذا أكبر إنجاز في هذاك الوقت يعني. طبعا من المشاكل الصعبة اللي واجهتها الكهرباء. كهرباء يعني المدينة يعني كانت يعني ضعيفة وكانت لا تغطي، وكان هناك توزيع على الأحياء وأحيانا أطفاء كامل. فحاولت أن أعالج هذا الموضوع، التواصل مع وزارة الكهرباء فآخر شيء اتفقنا اعتمدوا لنا شراء ماطورين 1000 وواحد 500. الإجراءات طبعا طويلة عريضة، مواصفات وبعدين لجنة المواصفات وبعدين يعني عملية طويلة جدا، وحنا كنا في مأزق. واحد حضرمي يشتغل أخوه كان في شركة في الدمام تعتبر وكيل لشركة بركينز البريطانية، عرض على هذا صور للمولدات أنه هذا ممكن، وديتها لوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، عرضتها على واحد اسمه سالم بحكيم، قال لي هذه المولدات من المولدات اللي نستخدمها في وزارة الكهرباء وموجودة منتشرة وممتازة، والأسعار طلعت أسعار مقارنة مع الأسعار اللي عندهم في وزارة الكهرباء تعتبر ممتازة جدا. ف قلنا لهم طيب خلاص بتوا في الموضوع ما فيش، قالوا هذا لازم مش عارف هي. المهم ما طلع، انتزعت قرار انه يتم استيرادها طالما المواصفات ممتازة السعر ممتاز نحن بحاجة. استوردناها، وصلت طبعا الى الى ميناء حلب. طبعا طلبت انا من الكهرباء انه يأتوني يفحصوهم أكدوا منه. نزلوا مهندسين، مهندسين جلسوا يساومون هذا الرجل الذي يعني استوردهم. طبعا هو ليس مقاول وليس، قال لهم يا أخوان هذه مواصفات شركة تم طلب أن تفحص من قبل شركة، فحصها بالتمام وشيكت عليها قالت أوكي. المهم الجماعة قالوا الماطور الكبير يحتمل أن يكون مستخدم. طيب أنا كان عندي واحد مهندس سوداني كان يشتغل في محطة يعني كهرباء حاجة، وهذا اشتغل يمكن عدة سنوات وبعدين خرجوه واشتغل في مزرعة. لما وصفوا لي الناس قالوا كان وهو نايم يسمع أنه الماطور تغير صوته يقوم على طول ويطفيه ويتأكد إيش السبب، يعني كان ممتاز. فطلبته قلت له يا أخي الموضوع 1-2-3. قال لي يا زول هذول خرجوني من الكهرباء، أنت تشتيهم يخرجوني من اليمن؟ قلت له لا ما فيش، الموضوع سري، أنا أشتيك بأمانتك، روح فحصي هذا تأكد ولا واحد بيعرف. تحرك سكين عمل فحص رجع قال أقسم بالله العظيم أنه جديد ولا في حاجة.
1: أيها.
0: تأكدت أنا أن الموضوع فيها ملعنة.
1: فيها ملعنة.
0: وتواصلت بعدين، كتبت رسالة للوزير حتى يعني أسأت فيها لشوية رغم أنه طيب يعني، يعني أنه فساد والهذا. نزلوا لجنة ثانية قالوا كل شيء تمام، طلعوا شقرنا. بعدين اكتشفت أنه أحياناً باتفاق بين المحطة وبين أصحاب صنعاء الوزارة والمؤسسة أنه أحيانا يعطلون أشياء من شان تجي لجنة من صنعاء، مش لجنة مهندسين، يقصوا لهم أسبوع آكلين شاربين يعني
1: مخزنين
0: مخزنين تمام، وعادنا لكرمهم لحنا وهو الموضوع يعني
1: ولا يحتاج سيانة ولا
0: شيء ولا شيء كلها يعني. المهم هذه أكبر مشكلة. بعدين تابعت الحقيقة، قلت لازم نربط المحافظة ومدينة نربطها بالمحطة المركزية صنعاء، وكانت قد وصلت إلى عمران. فالحقيقة تعاون معي الوزير حينها يعني وشكلوا فريق وعملوها بصراحة خلال فترة بسيطة، يمكن خلال يمكن أقل من 8 أشهر. جابوا فريق كان من أبين، كان شارك في حق تعز ربط تعز، فحلت هذه المشكلة إلى حد كبير. خلاص أخذت عني هم، كان فعلا يعني نقص يعني حياتي وجهدي
1: طيب الرئيس علي عبد الله صالح حينها كيف كان يتعامل معك كمحافظ؟ هل كان يدعمك؟ يعني كان معروف عنه أنه أيضا يتواصل على مستوى دائرة الدنيا، يعني هل كان مثلا يتدخل في اختصاصات؟
0: لا حقيقة لم يتدخل إطلاقا، وكان بصراحة في استجابة الكثير من الأمور. لما كنت ذهب إلى صنعاء وقابلة ما هي دائما تكون لست ببعض المطلبات يعطي فيها توجيهات، لم يتصل بي في أي شيء إلا مرة واحدة اتصل قال لي يا دكتور، لأنه في عندنا تقرير حالة يقدموها الأمن.
1: أيوة.
0: أي حاجة تحصل في المحافظة لازم تتضمنها اللي هي تقرير الحالة خلال 24 ساعة، حصل كذا حصل. قال لي خلي أصحابك أصحاب الأمن يبطلون ذكر أعراض الناس، لأنه أحيانا ضبطت فلان بنت فلان في مكان فلاني، يعني أشياء يعني مش مفروض أنها صح محدود التداول، لكن يعني هذا وعطيته وياه ثم على الأقل إذا ذكرته قولوا سين وجيم ولا دون
1: بدون ذكر أسماء.
0: هذا المرة الوحيدة اللي اتصل فيها في توجيه شيء خاص، أما بقية الأمور فيها في إطار التعامل العادي، حالي يستفسر عن شيء معين إيش عملته في حالة الفلانية، أو لكن أنه يعني يعطي توجيهات خارج
1: هل حصلت خلال فترتك مشكلة قبلية كبيرة مثلا؟
0: كثير يعني كثير مشاكل.
1: أبرز واحدة؟
0: أبرزها يعني طبعا كان في مشاكل دائما في طريق يعني حرض حوث، يعني أحيانا قبائل من عمران مع قبائل من حجة، وبالذات من منطقة عام منطقة الشرفين. وأبرز مشكلة كانت أنه في مجموعة من حاشد قتلوا اثنين من قبائل حجور،
1: أيوة،
0: وهربوا وانقلبت بهم السيارة وتم إلقاء القبض عليهم وتم إيداعهم في سجن حجة. فحاولوا أنه نقل الموضوع إلى صنعاء، يعني المحاكمة ولهذا. طبعا رفضنا، اتصل مجاهد أبو شوارب لعند وزير الداخلية وقال له كلم مدير الأمن حقك يطلع الجماعة ولا بيجون بينتفونهم من السجن. نعم،
1: يشتي يخرج القتلة،
0: يشتي يخرجهم إلى صنعاء على أساس أو هذا ثارة. ونعم، فطبعا المدير الأمن يعني قال إذا خرجوا اذبحوني من الخلف.
1: من كان مدير؟
0: كان العميد علي الطنبالة،
1: واحد سمخ يعني.
0: نعم، فالمهم نسينا الموضوع. لما يوم يعني أجوا مجموعة كبيرة تقريبا توزعوا، دخلوا على سهل زيارة واحد، لما دخل يعني قتل العسكري.
1: قتله؟
0: أيوه قتل عسكري، وكانوا بيتحمل واحد سجين ثاني قفز وبند الباب، وحصلت مواجهة وقتل هذا الشخص اللي كان يدخل يخرج الله، برضه قتل في نفس الموقف. واستمرت المطاردة، أنا كنت في صنعاء كنت تابع الموضوع يعني تاك ساعة مع الجهاز كان على الطرف الآخر فضل القوسي. المهم طاردهم حتى حصروا مجموعة منهم في محطة سلبة حتى الغاز، حصروهم يعني كان الوضع يعني بتكون مجزرة، هذول ما بيسلمون والعسكر كانوا محيطين بهم. فقلت له القاتل موجود داخل السجن والجماعة موجودين، ما دام ما حد خرج
1: خلوهم
0: يهربون، وفعلا هربوا. هذه تقريبا أحد المشكلات اللي كانت يعني. طبعا في قضايا أخرى يومية يعني.
1: ما تواصلش معك مجاهد أبو شوارب؟
0: لا أنا ما اتصل بي، راح واتصل عند وزير الداخلية.
1: طيب انتقلت من محافظة حجة إلى وزارة الثروة السمكية.
0: نعم.
1: إيش علاقتك بالثروة السمكية يا دكتور؟
0: والله ليس لي علاقة، طبعا أنا من منطقة غير ساحلية.
1: أيه.
0: وحتى أنواع السمك يمكن ما كنت أعرفها ولا أكل إلا اللحم
1: بدوي.
0: حتى أحيانا لما يجون ضيوف جيب لهم لحم يقولون أنت وزير الثروة السمكية المفروض تجيب لنا سمك.
1: أيوة صح.
0: فطبعا يعني
1: زي ما لم تستشار زي مثل المناصب السابقة يعني.
0: طبعا جيت على وزارة محطمة مع الأسف الشديد يعني.
1: قدمت فيها دراسات يا دكتور؟
0: يعني بس المشكلة أنه في الجنوب يعني سالمين فعلا بنى مؤسسة ثروة سمكية وخدماتها في كل مكان، يعني على الطريق، على يعني الشريط الساحلي بنى ثلاجة يعني في أحور، واحدة في بير علي، ثلاجة في المكلا، ثلاجة في قصيعر، ثلاجة في القيضة، ومجمع سمكي متكامل في المحرة. طبعا هذه المنشآت يعني تآكلت يعني من قبل الوحدة وما بعد الوحدة، أيضا كان مصنع أيضا الشقرة للأسماك. هذه المنشآت أصبحت يعني متهالكة تماما. حاولنا بقدر الاستطاعة أن نعيد نشاطها، بالإضافة إلى المؤسسات نفسها. الاصطياد الساحلي كان على وشك خلاص يعني كده كان واقف. المؤسسة العامة للخدمات طبعا يعني أوقف شبه إيقاف نشاطها، لأنها كانت تستلم الأسماك من الصيادين وتخزنها وتدفع لهم الثمن وتنزل أيضا إلى الأسواق المحلية. كان لديها شبكة يعني ثلاجات للخزن في الضالع، في بيحان، في سيئون، في معظم المديريات، وكان يعني الأسعار كانت يعني تحدى داهية. طبعا بعد الوحدة جاءت الموضوع يعني الخصخصة، والبنك أو البنك الدولي أيضا كان يعني ضد قضية، يعتبرون هذا احتكار، أنه ليش ما يعطى الصيادين حق البيع وحق فقلت موارد المؤسسة، أصبحت يعني معظم يعني ثلاجات اللي في سيئون شبه معطلة، ما عاد فيش تم إيراد توريد الأسماك إليها.
1: دخل القطاع الخاص وكذا.
0: دخل القطاع الخاص. المهم يعني الوضع كان متدهور إلى حد كبير. طبعا حاولوا الوزراء السابقين يعني بقدر ما يستطيعون بذلوا جهد، لكن الوضع كان بحاجة إلى يعني استثمارات كبيرة. كان معنا حل اللي هو كيف ممكن أشارك القطاع الخاص على الأقل انتشاله. فبدأت يعني بمصنع شقرة كان في حوالي 60 عامل، حاولنا أنه ننقذ طبعا هو وصل إلى حالة الإفلاس، لا يستطيع يشتري سمك ولا يستطيع أن يجيب زيوت اللي تدخل في صناعة التونة ولا كراتين ولا يعني علب ولا. فبدأنا جبنا لهم دفعة من حق يعني إنتاج يعني ورديتين وثلاث ورديات من مصنع المكلا الغويزي اللي كراتين وزيوت، وهذا قلنا دون سلف للمصنع لما يقوم. المؤسسة عطيناهم 100 طن يصنعون، صنعوها تمام، وبدل ما يحاولوا أنه يجددوا الإنتاج أجوا المدعين بالديون، ديون على المصنع من الصيادين، شلوا الإنتاج، شلوا القيمة حق هذا المحصول وعادت حليمه العادة القديمة،
1: انبطح تماما.
0: أيوة. ووجدت بعدين مستثمر حضرمي على أساس جاب، قال أنا بتحمل كل شيء، حق العمال وبصنع وبديكم على الكرتون يعني مبلغ معين، أو بعطيكم يعني حوالي 500,000 في الشهر، صح 500,000 وأنا بتحمل كل شيء.
1: أيه.
0: طبعا أنا أبديت الاستعداد، عرضنا الموضوع على عبد القادر بن جمال الله يرحمه، قال هذا حق بلا هذا ولا إيجار بقالة.
1: 500,000.
0: طبعا هي طبعا مبلغ ضئيل، لكن المصنع بيحيى 60 عامل بيتحملها المستثمر مرتباتهم، وهذا أنا أعتبره منجز بدلا أن يجلس. طبعا جلس وانتهى بدون أي شيء.
1: رفض عبد القادر باقمار؟
0: رفض عم، قال لي خلاص هذا ما لك علاقة به، هذا تبع اللجنة العليا للخصخصة. قلنا يلا لكن أنا بس على ضوء هذا رحت لوزير المالية قلت له اعتمدوا مرتبات لستين
1: عامل،
0: فعلا اعتمدوها.
1: طيب يا
0: دكتور، والمصنع راح في طيس خلاص.
1: في سؤال في الثروة السمكية، سؤال وحيد بس يا دكتور، يعني الآن في دول اقتصادها قائم على السمك، يعني الإيراد مصدر الإيراد الأول أو الثاني السمك. إحنا دولة اعتمدنا بنسبة كبيرة على النفط بعد التسعينات، ولما حصلت مشكلة الآن في النفط يعني وجدت الأوعية الإيرادية نفسها فاضية يعني. فلماذا لم يتم الاهتمام بالنفط كمصدر رئيسي من مصادر الإيراد للدولة يعني، وبناء مؤسسات كبيرة، خاصة نحن واقفين على 2500 كيلو شاطئ يعني؟
0: نعم.
1: فليش الدولة بنفسها، مش فقط مش كوزير أنت يعني حين، حتى كقيادة عليا للدولة، ما نظرتش إلى الاستثمار في هذا الجانب بشكل جاد يعني؟
0: مع الأسف الشديد يعني كانت موازنة ضئيلة وتافة جدا بالنسبة للثروة السمكية. الشيء الثاني مع هذا حق البنك الدولي والخصخصة والهذا، طبعا جردت المؤسسات الدولة اللي كان ممكن أن تدفع إيراد. كانت يعني ساحات الحراج للدولة 3%، خلاص هذا ألغي، تشيلها الجمعيات التعاونية. ونتيجة أنه هذا فيها مكسب فيها فلوس، تفرخت الجمعيات التعاونية، بدل ما كانت جمعيات محدودة أصبحت 129 جمعية. طبعا القانون يتيح أنه إذا اجتمعوا 30 نفر يحق لهم يشكلوا الجمعية، فتشكلت هذه الجمعيات طبعا على رأسها مجامع. هذا المجامع هم المستفيدين، الصيادين مع الأسف الشديد لا يستفيدون بالدرجة الأساسية، كان وضعهم يمكن مع المؤسسة كان أفضل ربما. الشيء الثاني الصادرات أيضا يعني كان عليها تقريبا 2% يعني ضريبة ألغوه، فأصبح ما فيش مع الدولة أي مورد إلا ما يأخذ من أتوات على قوارب الصيد الأجنبي التي تشتغل في المياه الدولية وهذه المياه اليمنية. وطبعا هذا يكون معها صراع طويل عريض، يعني أولا تدخل في المواقع التي لا يسمح صيد بها إلا الصيد التقليدي، الرقابة أحيانا يكونوا بلا ضمير يتجاوزون في الكميات. فهذه كتفت الوزارة، وأصبحت رغم أنه نحن يعني رفعنا الإيراد من 400 مليون إلى 1,200,000، لكن طبعا يساوي 1,200,000، مع أنه بالإمكان لو أنه
1: أيوة شعرب كان بالإمكان يا دكتور،
0: كان بالإمكان أنه يعني يعزز موارد الدولة مثلا زي ما العالم الآخر، يعني يكون الضرائب تروح بدل ما تروح للجمعيات تروح معلش ممكن يكون للجمعية نسبة معينة، لكن أنه كل شيء يروح أصبح الدولة ما فيش عندها أي مورد فيها. يعني القرارات اللي اتخذت جردت الدولة من مواردها في هذا الجانب.
1: بس في صيد عميق يعني، في صيد استراتيجي يعني في عرض البحر يعني سفن كبيرة، هذه حق الصيادين الصغار يعني. نعم. موضوعها نعم. ثاني
0: شف
1: تقليدي، في صيد آخر ممكن يدر على الدولة نفسها. نعم. تجيب شركات تتعاقد.
0: صحيح، هو في المياه الاقتصادية كان بالإمكان أن تستغل، لكن هذا يحتاج إلى شركات عملاقة، لأنه في أنواع من الأسماك تكون على بعد حوالي 200 متر، هذه تحتاج إلى سفن عملاقة وهي أيضا من الأنواع الثمينة، منها مثلا شروخ الأعماق يعني موجود على يعني أعماق يعني وبكميات كبيرة حسب الدراسات. طبعا في أيام الروس كان هناك شركة يمنية روسية مشتركة كان يتم الاصطياد في هذا الجانب، طبعا ألقيت البقية. الاصطياد الأجنبي هي عبارة عن شركات صينية أو قوارب مصرية، لا تختلف كثيرا عن القوارب اليمنية المتوسطة، وهي أيضا لها أضرار أحيانا بالذات إذا لم تكن هناك رقابة مشددة، مثلا باستخدام شباك الجر القاعي، الصياد أنواع معينة من الأسماك ما ينبغي أن يعني صيدها في مواسم معينة، الدخول المستمر في المياه الإقليمية. يعني في مثلا القانون الصيد يقول أنه 6 كيلو هذه لا يجب أن يدخلها الصيد الصناعي، تكون هذه للصيد التقليدي.
1: أيوه.
0: لكن هناك يكون سرقة ودخول يعني باستمرار من هذه السفن، وتم تصطاد يعني في الأماكن المخصصة للصيادين.
1: طيب انتقل إلى مرحلة السفارة في الكويت. عين سفير في الكويت يا دكتور عام 2003، والكويت معروف كان حساسية العلاقة بين الإمام والكويت، جرى ملف غزو الكويت يعني في 90، وآثار المترتبة على هذا الملف ظلت فترة طويلة. لما عينت أنت، هل قد كان تعافت العلاقة بين الإمام والكويت، ولا لا زال كان في رواسب؟ كيف استقبلت يعني؟
0: بالتأكيد يعني رواسب العلاقة مع الكويت، تحديدا الموقف من الغزو العراقي للكويت، طبعا فهم من قبل الكويتيين على أساس أنه موقف عدائي صريح من اليمن تجاه الكويت، ولسوء حظ اليمن أنه كان يعني مندوبنا في كانت اليمن يا رئيسة مجلس الأمن أو مندوبة مجلس الأمن، مندوبة الدول العربية في مجلس الأمن في تلك الفترة، وكان هناك العديد من الاعتراضات على كثير من القرارات التي اتخذت. طبعا لم يكن الاعتراض على أساس موجه ضد الكويت، ولكن كان ضد التواجد الأجنبي، لأنه التواجد الأجنبي كان هدف معروف منذ حرب 73، وحددوا فعلا الدول الغربية عندما تم إيقاف النفط، حددوا الملك فيصل الله يرحمه بقولهم سنصل إلى منابع النفط، قال لهم بنحرقها إذا وصلتوا إليها، قال وكيف ستعيشون وانتم تعيشون في رفاهية البترول، قال سنعود ونعيش كما عاش أبائنا على الأسودين التمر والماء. فطبعا كان مخطط أن يصلوا إلى يعني منابع النفط، وكان يعني يبحثون عن سبب أو عذر لهذا.
1: اسمح لي يا دكتور، يعني الموقف ضد التحالف الدولي مفهوم، لكن نعم. الموقف من غزو الكويت أيضا اليمن ما أعلنتش موقف أو تحفظت عن غزو الكويت نفسه قبل موضوع كيف يتم الإخراج العراق من الكويت والتحالف الدولي. موقف الغزو نفسه، هل أعلنت اليمن موقف صريح أنها ضد غزو العراق للكويت؟
0: أعتقد أنه فيه أول مظاهرات خرجت من جامعة صنعاء في اليوم الأول للغزو منددة بالغزو.
1: خرجت مظاهرة تحيي صدام؟
0: لا، هذا بعدين بعدين خرجت أيها بالكيمة ويا صدام من هذا الكلام حق الشعوب الخجفة أحياناً.
1: أيه.
0: لكن يعني كان أول مظاهرة خرجت يعني كانت من جامعة صنعاء ضد الغزو. اليمن كانت تقول أنها ضد الغزو وضد يعني التدخل.
1: أيوه.
0: وكان هناك جهد حقيقة بذل من قبل علي عبد الله صالح حسني مبارك والملك حسين وياسر عرفات. وتقريبا أنهم وصلوا إلى اتفاق أن الكويت أن العراق يسحب قواته.
1: أيوه.
0: ولكن حصل تدخل مباشر بضغط على يعني حسني مبارك أنه يعقد اجتماع ويتخذ قرار طلب التدخل. وهذا اللي تم يعني.
1: طيب أنا شفت أيضا خضت معارك يبدو مع مسؤولين في الكويت مجلس الأمة
0: مش مع المسؤولين
1: مطالبات يعني. بطرد السفير اليمني شفت نعم. مانشيتات نعم. تابعت مانشيتات وكاركتيرات ضدك يا دكتور.
0: صحيح. هذا طبعا يعني أول ما وصلت قبل ما أقدم حتى أوراقي واحد نشر يعني موضوع مسيء لليمن يعني والوصفهم بأنهم جنود جبناء لأنهم يعني في الكويت يعني في العراق لما يعني كله في الجبهة أنه الاختراق الإيراني كان من جبهات اليمنيين وأنه اليمن يعني قلبت المجن للكويت التي نقلتها من القرون الوسطى إلى القرن 21 والمهم حديث يعني وأيضا يعني
1: كاتب يعني
0: كاتب أيوة أيه. اسمه داود البصري
1: أيه ورديته عليه ولا
0: طبعا أنا ما كان يحق لي أن أرد عليه لأن عني ما بعد قدمت ورقي لكن كان عندي واحد يعني صدفة جاء يحضر مؤتمر للتعاونيات فأمز أنا الرد وقلت له روح ودي بنفسك إلى صحيفة السياسة اللي نشرتها وهم نشروه بالفعل يعني فبدأوا يركزوا عليه حتى هم قالوا هذا ما هو يعرفون الراجل قالوا نحن نعرفك الله ما تجيب كلمتين من هذا الكلام فبعد ما قدمت أوراقي يعني أجرت معي صحيفة الرأي العام مقابلة ومن ضمن الأسئلة يقول هناك يعني من يتهم اليمن أو بأنها طلبت أو نصحت صدام حسين بغزو الكويت للمرة الثانية طبعا هذا الخبر مصدره أحد سفيرنا كان في نواكشوط تقريبا جلس هو السفير الكويتي وقال له أنه علي عبد الله أرسل الأرياني إلى عند صدام وقال له عليك أن تدخل الكويت قبل ما يهاجمونك الأمريكان
1: وهذا كلام مش صحيح
0: ما صحيح طبعا
1: وكيف سفيرنا في نواكشوط ينقل
0: السفير يعني
1: كان
0: يبقى يتجمل يعني. يمكن أو شيء من هذا النوع طبعا هذا كتب رسالة الخارجية الكويتية الخارجية الكويتية حققت الموضوع قلت ما فيش منه وأنه هذا السفير يعتبر معارضة من المعارضة للنظام في صنعاء القرية خلاص تهل الموضوع وصل الخبر لعند هذه الكتلة مزعجة لمجلس النواب بشكل عام يعني أقاموا الدنيا وطلبوا التحقيق في النصيحة سموها ملف النصيحة وملف النصيحة وين جاء قالوا لهم الخارجية نحن حققنا في الموضوع ووجدنا أنه كلام هذا ما له أي أساس من الصحة فسألني الصحفي قال لي ما رأيك في ملف النصيحة قلت هل رديته كيمان قلت أولا لم نستلم أي استفسار أو أي شيء من الحكومة الكويتية أما الإشاعات يعني هكذا قلتهم حتى أما أخبار وكالة قالوا احنا لن نرد عليهم قال لي طيب ما رايك في هذول الذي يروجون من هذا الكلام مش تقول لهم قلت قول لهم يعني اتقوا الله في هذه الامه اللي كذا مزقه حاولوا ان تلموا الجراح ولا تمشوها قال لي طيب ايش يريدون هذول قلت اكيد يريدون انه تكون اسمائهم ظاهره على منشات الصحف طبعا كلام عالي جدا يعني ما ذكرت فيه لكنهم عارفين نفسهم طبعا هم هذا كانوا كل يوم يطلع عنوان ملف النصيحة ومش عارفين فأجوا اليوم الثاني كان معهم موضوع آخر حاملين الصحيفة بالذات السفير اليمني يتدخل في شؤوننا، الصحف اليمنية.

0: مجلس الأمة.
1: من مجلس يتكلم على نواب الأمة وعلى ممثل الأمة. المهم صلحوا ضجة. كان موجود وزير الداخلية في الاجتماع. موضوع آخر،

0: طالبة بالسفير اليمني، طرت السفير اليمني. أنا في الليل تلقيت حتى اتصالات من بعض الوزراء وبعض الناس اللي قالوا ما قلته صحيح، هذولا مجموعة سلافيت، هذولا مجموعة قدهم يعني ما تركوا المجلس، ما تركوا الحكومة يعني تستمر 6 أشهر، يعني هذولا قدهم يتكلموا على كل حد. المهم استدعت الخارجية،
1: قابلك الوزير؟
0: ها؟ لا لا يعني الوكيل.
1: أيه.
0: قالوا لي أصلاً أنا ما قلت إلا ما قلتوه أنتم في بيانكم أنه هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. قالوا صح، أنا مستفيد معك، لكن نحن نريد نتجنب الحين جبنا أي شيء نسكت به هذولا. قلت أنا أعتذر لبعض من فهمني غلط، أفسر كلامي غلط، وأنا يعني لم أتكلم على مجلس النواب ولم أذكره بالاسم، وهذا يبدو أنه سوء فهم. جابوها اليوم قالوا والله ماشي سوء فهم، أنه فاهمين تماما لك. طبعا يعني انتهت هذه الأزمة. طبعا طلت بعض المناقصات بالنسبة للصحف، يعني بعض كتاب.
1: ما حصلش أزمة دبلوماسية على مستوى أعلى؟
0: لا ما فيش إطلاقا
1: طوال فترتك؟
0: لا ما فيش. حاولنا يعني أنه طبعا أنا كنت أذهب إلى كل المجالس مع الكويتيين، الشخصيات الاجتماعية، التجار إلى آخره. طبعا معظم السفراء يقومون بذلك. طبعا كنت أتحدث معهم وكانوا يعني ودودين بصراحة، وحتى هم لما يتحدثوا يقولون احنا بس احنا قلوبنا لأنه منكم أنتم اليمنيين، لأننا نحبكم وما توقعنا أنه يأتي هذا الطعن منكم، وأنتم يعني ما قدمنا لكم إلا كل خير وما عرفنا منكم إلا كل خير. فبدأت الأمور تتضح أنه قاموا يشوفوا احنا ما كنا يعني ضدكم، ولكن موضوع يعني مرتبط بخطر عليكم وعلى الجزيرة قادم، وممكن يعني تلاحظون هذا فيما في المستقبل. فالمهم تحسنت العلاقات، يعني الصندوق الكويتي بدأ يعيد نشاطه، الصندوق العربي الحقيقة كده لم يتوقف يعني، وكان على رأسه رجل فاضل اللي هو عبد اللطيف الحمد، هذا الحقيقة كان يحب اليمن وكان دائما يعني يسعى لتمويل أي مشروع بعد ما يتفحص ويتأكد فعلا أنه هذا المشروع سيذهب لصالح الشعب اليمني. عندنا العلاقات مثلا مع كلية الشرطة، أعدوا لنا يعني تعام 5 طلاب يعني سنويا. جامعة الكويت استطعنا نرتب معها يعني لبعض الطلاب المقيمين في الكويت من أبناء الجالية اليمنية. الأمور إلى حد ما يعني تحسنت. آخر شيء لما سافرت كان وداع يعني ودي كثير، إلى درجة أنه النجدة الكويتية وصلت معي إلى داخل الحدود السعودية للمبعد الآخر. فالحمد لله يعني تحسن الوضع.
1: إلى أي مدى يا دكتور؟ يعني هل نقدر نقول اليوم أنه يعني المسؤولين الكويتيين صار في نوع من استعادة الثقة بينهم وبين اليمن، ولا لا زال في؟
0: طبعا يا بطل لي شوية قصة، لكن يعني إلى حد بصراحة الأمير والله يرحمه كان يعني صباح. أنا طبعا جيت على آخر أيام الشيخ جابر، وعندما كان يعني مريض اقترحت على الرئيس أنه يا أخي اعمل زيارة، لأنه يعني كانت هناك يعني أحاديث أنه لا يمكن استقبال أي واحد من رؤساء دول ضد اللي يسمونها إحنا، اللي هي وقفت على أساس ضد القرار اللي هي الأردن وفلسطين
1: وليبيا
0: والسودان، أنه لا يمكن إلا باعتذار. فقلنا أنا اقترحت قلت الرئيس تعال قدك بتزور

0: الأمير.
1: الأمير حالة مرضية مثلا ليلة وانت رايح العمرة عبر يعني، وهذه ما بتحسب زيارة رسمية، ولا أيضا بيطلب منك اعتذار في هذه الحالة. فطبعا كان متردد، هذا عندهم صحفيين سفلة ما نريد أن نغامر في هذا. لما توفى الأمير اتصلت به قلت له أما الآن
0: أجبت.
1: فليس لك عذر، تجي
0: ترمم العلاقة مع النظام الجديد.
1: بالضبط، يعني زيارة علي عزاء وبس وتالي بي. ففعلا استجاب، كان في عدن، أجا هو الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وسالم صالح محمد، نزلوا من الطائرة راحوا سلموا على الشيخ صباح وعلى أهل الصباح يعني كلهم، استقبلوا بحفاوة بصراحة يعني، ودعوهم يعني بحفاوة. وكانت هذا يعني خطوة في تطبيع تليين المواقف.
0: هل زار علي عبد الله صالح الكويت بعدها؟
1: لا لم يزوره،
0: بس تحسنت العلاقة.
1: تحسنت أكيد يعني.
0: حلو. طيب في محطة أخيرة قبل جهاز الأمن القومي يا دكتور، محطة شبوة، محافظ مرة أخرى. أنت محافظ من 2008 إلى 2012.
1: نعم.
0: وهي مرحلة مهمة ومحرجة.
1: نعم.
0: وأنت عينت سابقا في الشمال في البيضاء وحجة، وهذه المرة في شبوة. إيش اللي اختلف؟ يعني ما نريد أن نتحدث عن المشاريع وماذا أنجزت في شبوة وكذا، لكن ما الذي اختلف في شبوة في الوضع عن المحطات السابقة في البيضاء وحجة؟
1: أولا الوضع السياسي على صعيد مثلا يعني اللجنة الأمنية مثلا، كان الناس يقولوا هذه اللجنة كلها شماليين ومش عارف إيش. أنا شفت نفس الوضع في البيضاء، يعني اللجنة الأمنية تتكون من من من قائد اللواء، من مدير الأمن، من مدير الأمن السياسي، من يعني الأجهزة الأمنية كلها يكونوا أعضاء. عادة أحيانا إلى حد ما يكون حد من أبناء الحافظة على رأس جهاز من هذه الأجهزة، ولهذا يؤخذ أنه ليش.
0: أيوه.
1: لكن مثلا في حجة المحافظ من شبوة، مدير الأمن كان حينها في البداية من أبين حيدر الشاجري، مدير النجدة من الضالع، الأمن السياسي طبعا من صنعاء، الأمن المركزي من صنعاء، في واحد قايد اللواء من حجة، واحد من حجة والبقية. فيعني الوضع تقريبا متشابه من حيث التكوين، دائما اللجنة الأمنية اللي هي تكون وكأنها هي السلطة يعني التنفيذية. المشاريع تقريبا الوضع واحد يعني، خاصة بعد ما أعطيت الصلاحية على أساس للمجالس المحلية وعلى أساس أن الموازنة توزع يعني حسب السكان وحسب الله، فالوضع تقريبا نفسه.
0: أيوه.
1: وهو وضع ظالم. أيوه. لحجة ولصنعاء وللبيضاء والشبوة ولأي محافظة من المحافظات، يعني في ظل المركزية الشديدة مثلا، الحكم حل واسع الصلاحيات الحقيقة كذبة يعني إلى حد ما في بعض مسائل، من ناحية مسائل التخطيط وهذا بصراحة يعني نظام لا يعلى عليه، بأنه أنت تخطط المشاريع على مستوى المديرية على مستوى المحافظة وتوزع الموازنة، لكن وين الغلطة؟ الغلطة أنه بدل ما تكون المجلس المحلي عبارة عن رقابة على السلطة التنفيذية، أعطيت صلاحية إقرار المشاريع أو يعني لجنة المناقصات أن يكون المجلس المحلي. طبعا هذا يعني من بيراقب المجلس المحلي في هذه الحالة؟ فعلا وجد فساد في هذا الوضع. أحيانا يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اللي هو ويوزعوا المشاريع بينهم، أنا أشتي عندي مدرسة. أنا طيب هذا مش مفروض أن حق المجلس المحلي، هذا مفروض أنه الجهاز الإداري هو الذي يخطط والمجلس المحلي يقر وينتقد ويتابع. هذه الغلطة. الغلطة الأخرى أنه السلطة المركزية تمسكت بالمشاريع الرئيسية وعطت الفتاة للمجالس المحلية. مثلا أحيانا تجي لك يعني موازنة مجلس محلي 50 مليون، إيش تصلح؟ ما بتبني 3 فصول. كلام فاضي. مفروض أنه عندما يعني تقرر الخطة أعطيت صلاحية كاملة للمحافظة والمديرية وتكون مهمة الشغل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 89.959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: لسه شايف.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: يا غالي.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن الأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المنظمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.